حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمار السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباحي.

0: عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس قانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عطرة بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجريه بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد، والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة

0: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومنخص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول،

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: سيحبس انفاسنا رونالدو، رونالدو رونالدو
4: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعملات في مخالفه معلقه. طب يا عمي دبر للناس، يا عمي الصف بدك تدبر، حط يا عمي دفع نصف.
5: متابعه لهموم المواطن،
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
8: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل

غيروني عذبوني أحلى أحلى أحلى يا ناري

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو كساي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حطني يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تروحوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والمحبة والبركات. وهذه حلقة صباحية جديدة من برنامج طل الصباح. يا صباح الخير.

يا صباح الرضا ويا صباح الأمنيات المتجددة مع بداية هالنهار اللي بنتمنى فيه تتحقق المزيد من الأمنيات وأن نواصل العيش والبقاء والتجذر والصمود هنا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اليوم السبت 15 آب 2026 الموافق للثاني من ربيع. كلمة ربيع لحالها بترد الروح. ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. الأجواء تتحسن مع ارتفاع نسبة الرطوبة ويبدو أنه في مش انخفاض ولكن يعني انطفاء لذروة الحرارة اللي كانت قبل كم من يوم. ما الجديد في هذا الصباح وفي كل صباح؟ نتمنى أن يحمل لنا خير وأن يحمل لنا أمن وأمان وأخبار طيبة وما شابه، ولكن يعني الأخبار دائما وأبدا كما يقال لا تجري، يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن في يوم من الأيام ستتوافق وتتوائم وتتطابق حركة الرياح مع حركة السفن إن شاء الله. نقول الحمد لله ودائما وأبدا نتمنى أنه هالأيام تمرق بخير وسلام. أيام صعبة على بعض الناس وكثير من الناس ونسبة كبيرة من الناس اللي لا زالت تيك أشغالهم متوقفة، أعمالهم، حياتهم، ظروفهم، أرضهم، بيوتهم، خيامهم، يعني هاي الظروف المختلفة اللي بتحيط بكل جوانب الحياة من غزة تحديدا وبعض مناطق أو معظم أو كل حتى مناطق الضفة، وقديش اليوم يعني الخناق قاعد بزيد وبيشتد على المواطنين، ما يجري في قصرة، ما يجري في كل المحافظات، هو يعني وصولا إلى ذروة هذا التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي وكأنهم يسابقون الزمن. وحتى هذه الحكومة التي تنقل صلاحيات الجيش في الضفة إلى الشرطة، شو بيعني هذا الكلام؟ وهل يعني أنه اليوم الاعتبار الجهاز الشرطة المدني اللي هيك يعني تعريفه كمصطلح، احنا بنعرف أنه فيش يعني كله عسكري بالنهاية، الشرطة وجيش وإدارة وكل المؤسسات العسكرية الإسرائيلية والأمنية والشرطية هي بالنهاية عسكرية، لكن شو بيعني هذا الكلام؟ وخصوصا أنه اليوم قيادة الشرطة وأفراد الشرطة وكذا كله من تعيين الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، حتى أنه التعيينات اللي قاعدة بتصير بمكاتب الارتباط واللي هي الإدارة المدنية أيضا من المستوطنين والجيش والأجهزة العسكرية اليمينية وما شابه. فما هو المشهد الآن في الضفة الفلسطينية بعد الذهاب بعيدا في الملف الغزي؟ وهل نحن أمام انفصال في المصائر ما بين الضفة وغزة، حيث يتم تحويل غزة للملف الدولي والمندوب الدولي والقوات الدولية والإرادة الدولية وكل هذا الكلام تحت مسمى مجلس السلام بالأذنات الإسرائيلية، والضفة تواجه الاحتلال فيما يخص الاستيطان وعمليات الضم والأسرلة التي تجري على قدم وساق في مختلف المناطق والمحافظات، عشرات من إن لم يكن مئات من الآليات البواجر وغيره اللي بيهدم بيوت واللي بيبني قاعد في مستوطنات، يعني بتعدي اليوم من شارع بتيجي اليوم اللي بعده بتلاقي مستوطنة، المستوطنة بتعدي بعد ثلاثة أيام بتلاقي جنبها كمان وحدة، ومنها لتحت كمان كرفان، ومنها لفوق كمان كذا، تلاقي شوي شوي بتتم عملية السيطرة على التلال وعلى الجبال وعلى السهول والأودية بطريقة يعني غريبة. هجوم، إذن هجمات المستوطنين مستمرة في مختلف محافظات الضفة رغم الإدانات العربية والإسلامية والدولية وما إلى ذلك لتصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الفلسطينية، في الوقت اللي المواطن الفلسطيني يعني يواصل بقاؤه بأدنى أدنى أدنى أدنى مستويات الصمود والبقاء، بمعنى أنه لا يملك حتى يعني تفاصيل يومه. يعني اليوم الناس بتحوس وبتروح وبتروح وبتيجي وبتفكر وكذا أنه كيف ممكن تدبر يومها،
كيف تمشي ساعاتها، كيف توفر أبجديات الحياة وأساسيات الحياة. وكثير من الناس يعني ظروفهم غاية في الصعوبة بل ومعقدة أكثر من أن تشرح يعني في مشهد أو اثنين، ولكن ربنا ساترها ومدبرها، وربنا زي ما بقولوا هيك طارح البركة إن شاء الله رب العالمين. فمن هنا التحية لجميع أبناء شعبنا وين ما كانوا وشو ما كانت ظروفهم، الله يقويهم يسعدهم. اليوم كمان سلاماتنا لأبناء شعبنا في الخارج واللي موجودين في كل الأماكن والمناطق، الله يسعد صباحكم. متابعينا عبر هذا البث الإذاعي من راديو موال، من راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو بلدنا، راديو نغم. تحياتي من خلال أيضا شاشة التلفزيون مع انشاد الخطيب هندسة إذاعية، سعد أبو سنين التنسيق ومتابعة، ياد عطيات بث فضائي. سلامات وصباح الخير من استوديو راديو الرابعة. هذه تحياتي ومحبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب. يا صباح الخير.

أن درجات الحرارة قريبة من معدلها السنوي العام، تلحظون غيوم متفرقة في سماء البلاد. يمكن بعض المناطق تشهد يعني أمطار متفرقة، والله أعلم.

إذن سلامات وصباح الخير لكل من اختار مرافقتنا في هذا المشوار عبر البث الإذاعي من خلال ترددات الإذاعات الشريكة. يا هلا ويا صباح الخير لإخواننا السائقين وركابهم، لأخواتنا وإخواننا العاملين في بيوتهم في مؤسساتهم في أماكن عملهم بهالوقت، مرحبتين وصباح الخير لمن اختار أن يرافقنا أيضا عبر هذا البث التلفزيوني من أيقونات البث متلفز عبر شاشة معا، وأيضا من خلال صفحات الفيسبوك وتيك توك ومنصات السوشيال ميديا. صباح النور شبك حبيبي جلاب، يعني شبابيك كتار جلابة الهوى، فالباب اللي بيجيك منه الريح افتح واحد جنبه. حبيبي حبيبي يعني لو كنا كيفنا نكمل هذا المثل بالصورة اللي بدك إياها، بقول لك هو بالأصل الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح، يعني الإشي اللي بوجع راسك سكره. هلا صار يقولوا الباب اللي بيجيك منه الريح اخلعه، العن أبو اللي ركبه، مش عارف شو تعمل فيه. الباب اللي بيجيك منه الريح مش عارف شو ركب طاقة جنبه أو مش عارف شو تعمل. يعني كل واحد له طريقة بفلسفة هذا المثل وبتكميل تكملة هذا المثل. فشو يا شادي لو أقول لك الباب اللي بيجيك منه الريح ها سكروا ها يلا سكروا. طيب القمر وأسامة صباح الخير، محمد تركون بيقول سده واستريح، معي هي ماريا وعامر وآية نوفل صباح الخير، ليالي ودودو حنان طميزب شكرا أهل الأذن على رأسنا من فوق، أبو جود الجمل مرحبتين، ومصطفى وأبو مراد صباح الخيرات، مدلين والشيخ أمجد الطويل وعليكم السلام والرحمة والإكرام.

أها يسعد صباحك يا حبيب أبو محمد كباجة، صباح الخيرات وجدان قفيشة، صباح النور وشمعة بتكون باب اللي بشيك منه الريح، سكره واستريح. يسعد صباحكم أبو زهدي، صباح الخيرات، ومحمد سالم أشهب مرحبتين، وصباح الفل والخيرات لسوسن، لأم إبراهيم، لأم مهدي، لأمال، لأم نزار، لأمل أبو عيشة، لأم أشرف سلامات، وصباح الخير أم أحمد وأم أنس ووصال الشريف أبو محمد سلامات. وكل تحياتي من إذنا للسائقين، للعمال، لكل بني آدم بسمع صباحي، تحياتي من إذنا. صباح الخيرات، وإحنا بنسمع صباحك. روان معروفي صباح الخير، منيرة الزامل يا عرب صباح الورد، هلا حاج بسام عمله، مراد بصيلة صباح النور.

0: محمد أشاب ويم حمزة صباح الخيرات. والله خبراء التغذية والأطباء والعلماء لا يهبلونا, والله لا يهبلونا. على آخر دراسة بتقول لك دعك من الخرافات, الخبز والدهون ليسوا عدوين. طيب واحد بيقول لك اشرب قهوة, واحد بيقول لك تشربش, واحد بيقول لك لا مفيدة, واحد بيقول لك قليلة الفائدة, واحد بيقول لك الخبز كويس, واحد بيقول لك لا مش كويس. اهبلونا أنا بقول من مرة نصير ناكل في ايدينا, نعضعض في حالنا. أنا بقول أحسن اشربوا أي شيء يا عم, اشربوا وتردوا على حدا. والله هبلونا. قل لك ماذا نأكل وكم نأكل ومتى نأكل, وهل علينا التحلي أن أطعم بعينها, وهل لنا علينا أن نزيد من بعض الأطعمة, وأسئلة كثيرة جدا. في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي بيقول إنه الوصول لوزن مثالي ما معناه أنك تتخلى عن بعض الأطعمة. يا عم والله العظيم إشي بحير.
1: والله عيونها شفت الهلا, يعني نسميها ملالا.
0: لا شو ملاك أكتر, شو ما في كائن لسه ما انخلقش فيه ملاك, شو ملاك, لا جن ولا بني آدم ولا ملاك أكثر. هذا إلها بروفايل خاص, إلها شو عرفك إنها كذبة قال من حجمها. تمام صباح الخير. آخر مرة شفت واحد بكرة جريدة كان قبل كورونا, بعديها شو صار معك, بطلتي تشوفي ولا شو؟ يا صباح الخير.
2: انت الشتاء ولا الخريف, انت الوصل ولا الجفا, لا صيف كالقى فيه صيف.
0: دكتور منير نتش صباح الخيرات. ابو مراد سلامات, اشربوا كلوا كل شيء باعتدال امل. ابو ضياء يسعد صباحك وصباح النور. محمد بقول ركب باب كهرباء تستريح. ابو عطا شلالفة يا صباح الخيرات, هلا هلا بالجار. دود وافتح واستمتع في الهواء, الجو حمى, الباب يجي من الريح, ادعس عليه وريح واستريح. أسامة أمل صباح الخير. فارس سلامات, وأناهيد ونور صباح النور. محمد يوسف أم محمد صباح الخير. سامح سلطان صباح النور. أمير شبح, أيوه هي هذا الكائن الرابع, هذا في بشر وفي ملائكة وفي جن وهذا أشباح, هي هيك تطلع بالآخر شبح. أو أرأي جوكر بقول لك طلع جعفر. هلا أحمد أبو بكر صباح الخير.

المهم للحديث بقية سيداتي وسادتي، وهذه الأوراق نضعها على الطاولة بمجملها بعد الفاصل لنبدأ وأنتم بتقليبها، والبداية من غزة لمعرفة آخر المستجدات، بعدها نتطرق إلى الأوضاع التي تجري في الضفة وما ترمي إلى الذهاب إليه الحكومة الإسرائيلية التي لا تخفي أبدا مخططاتها في الضفة من عمليات ما تسمى بالحسم والضم والأسرلة والتهويد وإطلاق العنان للمستوطنين بفعل كل ما يحلو لهم. وكأننا قبل يعني أو قبيل يعني في 47 و 48 القرن الماضي، يعني بتحكي عن عمليات العصابات الاستيطانية التي كانت تعيث فسادا في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية قبل 48 وصولا إلى النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر المروعة التي يعني أذهلت الناس وأرهبتهم حقيقة ما دفعتهم ل يعني التفكير بطرق مختلفة. فاصل وللحديث بقية، تفضلوا معنا إن أردتم ذلك. سلامات.

0: الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار، او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعه لهموم المواطن.
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كرف ترفلكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: متابعة. تعالوا لنبدأ حديثنا من قطاع غزة، من بين خيامها ومن على خطيها أو جانبي خطها الأصفر، لنطلع على الأوضاع. هناك الكثير من الحديث والهمز واللمز والهمس الذي نسمعه حول مقترحات عدة لإعادة يعني لأكل تدوير أو شكل الحياة في قطاع غزة، لكن ما الذي يركبه الزملاء هناك وما الذي يتابعونه من مستجدات ميدانية وسياسية وتغيرات؟ مصطفى جبر من غزة، صباح الخيرات يا مصطفى.
1: صباح الخير لك أبو أحمد، صباح الخير لكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: هلأ كمان مرة أنا بدي امبارح شفت أنك منزل تعزية لعمك والد زوجتك، كمان غير الوفاة اللي كانت قبل كم يوم.
1: صحيح صحيح،
0: يعني كيف حياتك؟
1: رحيل ثاني في غضون أيام بسيطة
0: لعظم الله أجرك
1: زوجتي الله يرحمه.
0: الله يرحمه. في الضفة كان؟
1: صحيح، هو بالضفة ومن العمال العالقين من بداية الحرب، وما كان له نصيب كمان يرجع لغزة، رغم أنه كان من المفترض أنه يعود الشهر القادم مع دفعة جديدة بعد 3 سنوات وأكثر من الانقطاع، ولكن يعني
0: توفى بالضفة.
1: تمام أبو أحمد،
0: توفى بالضفة يعني هون واندفن هون
1: هو في بيت لحم في منطقة اسمها الحسام تقريبا.
0: حسام صحيح. رحمة الله عليه يعني.
1: كيف؟
0: رحمة الله عليه. هاي كمان هاي تفاصيل بيعيشها المواطن الغزي، الشتات والتشتت اللي قاعد بصير ومستمر حتى الآن.
1: يعني خلينا بدي أحكي لك شغل يعني سريعا أبو أحمد، إنه حتى في قصص الموت مش القتل من الاحتلال الإسرائيلي، إنه إحنا كمان في قطاع غزة كل واحد بيموت حتى وراء قصة. يعني هذا عمي أكيد كان يبحث عن الرزق في الضفة الغربية قبل الحرب، لأنه كانت الأمور مفتوحة وماشية وسهلة جدا، وظل عالق بعيد عن أهله في فترة الحرب ونزوح 3 سنوات. تخيل إنه لما أجل وقت إنه يشوف أهله يعني
0: كان بيرتب لينتقل لغزة، يعني يرجع لغزة بغضون فترة وجيزة وما زبطت،
1: ومفترض الشهر الجاي يعني.
0: لا إله إلا الله.
1: التسجيل الجديد اللي أنت عارف إنه العمال اللي في إسرائيل بدوا يسجلوا عن طريق الصليب الأحمر، وبدوا يرجعوا في الفترة الماضية في الأسابيع الماضية من خلال التنسيق عبر الهلال الأحمر، فكان مفترض إنه يرجع صراحة الشهر الجاي، بس حتى كمان يعني أهله ما شافوه، حتى كمان ما ودعوه، وهاي الشغل بدي أنا أحكي فيها بس سريعا أبو أحمد.
0: طبعا
1: إنه قديش كان مؤلم إنه أنت ما تشارك بدفنه أو يشاركوا أبنائه وبناته في نظرة الوداع الأخيرة، نظرا للبعد إنه هو متغرب كمان بعيد عن أهله 3 سنوات، لأنه فاجأوني أهل قرية حسان، هيك أنا بعتقد العنوان.
0: نعم
1: الصح.
0: بيت لحم، غرب بيت لحم. نعم.
1: بيت لحم اللي شاركوا بشكل كبير جدا وبشكل رائع، يعني جبر خاطرنا وجبر خاطر أهله، كانت مشاركة واسعة من أهالي الحي وهاي القرية، وهذا انعكاس إنه لسه الدنيا فيها خير. قديش أهله كانوا بعيدين عنه، كان صعب إنه ما يشاركوا في جنازته أو نظرة الوداع الأخيرة، بس الناس في بيت لحم في قرية الحسان كانوا يعني صراحة هم أهله، هم اللي دفنوا، هم اللي شاركوا في دفنه بشكل واسع وبشكل كبير جدا، وصوروا
0: لحاله كان يعني ما معه حدا، لحاله
1: هو لحاله. صحيح، هو مع أخوه يعني ما في أي حدا، فكانوا قرية الحسان هاي القرية اللي أنا بوجه لها كل التحية باسم عائلة الجبالي وباسم أبنائه وباسم بناته، لكل من شارك في هاي الجنازة وبعثوا فيديوهات، يعني هاي الفيديوهات كان لها أثر كبير على الصعيد النفسي، وهاي الشغلات اللي احنا ابو احمد صراحة نفتقدها كثير. نعم. جدا التكاتف والتعاضد، انه هذول كانوا اهل الفقيد او اهل المرحوم رغم انه اهله بعاد عنه، فاحنا بحاجة لكثير مشاهد وكثير مواقف انسانية تشبه الموقف اللي صار في بيت لحم، فانا يعني بصراحة اسمح انه انا اوجه لهم هاي التحية ان شاء الله تصلهم، وهذا الموقف الأصيب اللي بيدل انه احنا لسه فينا خير، والله يرحمه ويغفر له يا رب.
0: رحمة الله عليه. يعني هاي مسج ورسالة مهمة جدا إنه نأكد من خلالها إنه قديش بحاول البعض يشتغل على إنه غزة في حال والضفة في حال, إنه هاي مصير وهاي مصير, إنه هذول كذا وهذول كذا وإلى آخره. موقف صغير مثل هذا بيثبت وبيدلل وبأكد إنه الحال واحد والمصير واحد والتفكير واحد والقصة واحدة. فرحمة الله عليه وتحياتنا للأهل هناك. هو ما كان غريب ولا مات غريب ولا اندفن غريب, وهي يعني من خلنا نقول مثل ما قلت يعني من الأشياء اللي بتواسي وبتعزي النفس. فتعزينا لإلك لعيلتك لكم جميعا, وإن شاء الله ربنا يتقبل في عليين وجميع أمواتنا وشهدائنا يا رب.
1: اللهم آمين اللهم آمين
0: يعني نعم
1: خلينا نحكي في الأوضاع الميدانية.
0: تفضل. نعم ها كيف الدنيا حواليك؟
1: صراحة في الساعات الأخيرة أبو أحمد عودة الهدوء النسبي والملحوظ على مستوى قطاع غزة.
0: نعم.
1: في مناطق الجنوب الوسط الشمال, وأنت بتعرف أنه إحنا في الأسبوع الثاني على التوالي بنشهد هدوء نسبي واضح على مستوى قطاع غزة. توقف الغارات بشكل كبير جدا مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي, وإن كان الجيش الإسرائيلي اخترق هاي التهدئة وتوقف إطلاق النار في الأيام الماضية من خلال اغتيال مدير شرطة مدينة غزة, وأيضا استهداف أحد المواطنين في جنوب قطاع غزة, وأيضا استهداف أحد المواطنين في شمال قطاع غزة. ولكن في الساعات الأخيرة الواضح والملحوظ أنه في عودة للهدوء النسبي وتوقف الغارات الإسرائيلية مع بقاء تحليق الطيران المسير بشكل متقطع في مناطق مختلفة على مستوى قطاع غزة. الثابت هو استمرار القصف المدفعي على مشارف المنطقة الصفراء وبالتحديد في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس, هناك قصف مدفعي مستمر. كذلك أيضا في الليلة الماضية شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة قصف مدفعي متقطع, إضافة إلى عمليات إطلاق النار والتي تركزت في المناطق الجنوبية الغربية لما يعرف بمواصي رفح أقصى جنوب قطاع غزة. هناك تجرى عملية عسكرية, وأيضا هناك تقدم وتراجع للأليات في ساعات متقطعة من يوم أمس, وهذه الطلقات دائما ما تصل فيها من النازحين ويتم على إثرها نقل إصابات خاصة من الكبار والصغار. هذا بما يخص الأوضاع الميدانية, رغم أن هناك هدوء ملحوظ وأن كانت يعني لا يشعر الغزيين بهذا الهدوء بشكل كبير جدا, وخاصة أنه إحنا ممكن نتوقع بأي وقت أنه يتم استئناف الاغتيالات واختراق هاي الهدنة بحسب ادعاءات إسرائيلية أنه اغتيالات وقصف لأهداف وشخصيات معينة. ولكن هناك ربما حرب أو توتر من نوع آخر مرتبط ب الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة في الأيام والأسابيع الماضية بشكل كامل, وأيضا هذا الأمر له تأثيرات كبيرة جدا على النازحين ومخيمات النازحين, وخاصة أن درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير جدا, الرطوبة عالية بشكل ملحوظ على مستوى قطاع غزة, وهذا ما يسبب معاناة مستمرة لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني دائما نتحدث عنهم, لازالوا لغاية هذه اللحظة يعيشوا في الشوارع والطرقات والمخيمات وعلى ضفاف أو شواطئ بحر غزة, ويعانوا أيضا من ظروف إنسانية صعبة متعلقة بنقص مياه الشرب ونقص المياه العادية, إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والذي يحول خيام النازحين دائما وأبدا في كل يوم وفي كل صباح وفي كل ساعة إلى أفران داخلها صغار وكبار ومسنين ومرضى. كثير تحدثنا عن هذا الأمر, ولكن هذا الأمر يتكرر كل يوم, ويجب أن نكرر هذا الأمر وهذه المعاناة نتحدث عنها بشكل يومي, وخاصة أننا نتحدث عن بعض التغيرات ربما الميدانية. هذه الهدنة ربما تؤشر إلى ما هو قادم في المرحلة الثانية. هناك ارتباط آخر بوصول قوات جديدة للموقع الدعم اللوجستي الخاص بالقوات الدولية التابعة لمجلس السلام أقصى جنوب شرق مدينة رفح, ولكن لا يوجد أي تغير لغاية هذه اللحظة, بانتظار إجراءات عملية على الأرض للدخول للمرحلة الثانية. والأهم في قطاع غزة أن تنعكس هذه الخطوات على الجانب الإنساني أولا، خاصة أن هذا الجانب هو الجانب الأكثر تعقيد والأكثر صعوبة، سواء إنسانيا وحتى طبيا وحتى لوجستيا. الكل يعاني من ويلات الحرب، وأكثر أو ما يقارب من 3 سنوات من الاستنزاف الذهني والنفسي والمالي والفقد والمجاعة. أعتقد أنه حان الوقت لوقف كل هذه الأزمات الإنسانية. وأيضا أمنية واحدة لدى المواطن الغزي في هذا الصباح، أن تتوقف هذه المعاناة بعد 3 سنوات من القهر والفقد والتدمير والجوع، وكل هذه التبعات لسه يعني مستمرة معنا لغاية هذه اللحظة.
0: كان الله بالعون، شكرا جزيلا لك، وكرر تعازي الحارة زميل مصطفى جبر مراسل الرابعة زميلنا في قطاع غزة، شكرا لك على هذا الحديث. إذا الناس يترقبون الجديد في ظل استمرار هذه التهدئة وحالة الهدوء التي توقف خلالها القصف الجوي وعمليات يعني قصف محدودة تتم هنا وهناك من خلال يعني قصف مدفعي وما شابه. هناك كثير كلام حكى أنه قد تكون البداية من رفح، وأن القيادي محمد دحلان يهندس لمدينة نموذجية ستكون بداية، أو مدينة إنسانية ستكون بداية يعني عودة الاستقرار مع توافق فلسطيني فلسطيني بشكل أو بآخر. هناك تقارب، يعني بتحس أنه في اتفاقيات الولايات المتحدة تقوم بهندستها بشكل أو بآخر وبشكل مباشر أيضا من أجل يعني تنفيذها وتنفيذ مخططها في قطاع غزة. ماذا عن الضفة أيضا التي تواجه مصير الضم كما بات واضح وليس آخرها، نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة، ما الذي يعنيه هذا الأمر وما الذي نفهمه أيضا في ظل استمرار يعني خلنا نقول عمليات التهويد والأسرار. الأستاذ أمير مخول الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات، أهلا بحضرتك سيد مخول، صباح الخير.
2: صباح الخير أخ عادل، لك الجمهور الكريم.
0: أهلا بك، ونسأل يعني قبل الدخول بالتفاصيل بشكل عام عن الحالة في قطاع غزة والضفة، هل بات الحديث عن منطقتين جغرافيتين منفصلتين بمصيرين مختلفين؟
2: يعني هذا يحدده الشعب الفلسطيني في لحظة ما وليس الوضع الحالي. يجب أن نرى كل ما يحدث وكل ما حدث لحد الآن، ليس نهاية التاريخ، وإنما هذا ممكن يعني هناك دائما يوجد خط الرجعة، وهذا ينبغي أن يكون الحافز لدى الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة. أعتقد هناك مسعى لخلق ذهنية تسليم بما يحدث وبما بذهنية الاقتلاع وإمكانية الاقتلاع، لكن أعتقد ليس بالضرورة أن تنجح إذا كان ردع لها.
0: أستاذ أمير تسمعني؟ الصوت يعني.
2: نعم.
0: تمام. إذن يعني هذا يحدد الشعب الفلسطيني، ولكن ما يجري الآن عمليا هو عملية ضم واضحة بإقرار مسؤولين فلسطينيين وبقلق عربي وأمريكي وإسلامي وما إلى ذلك، وعملية تمهيد لتسلم مجلس السلام في في في غزة. وبالتالي الوضع الآني بعيدا عن يعني ال القرار الفلسطيني يراد للمشهد أن يكون هكذا.
2: صحيح، لكن ما يحدث على أرض الواقع أبعد يعني أثراً وتأثيراً على المستقبل من تصريحات كاتس أو من تصريحات نتنياهو أو من أي تصريحات. الواقع على الأرض أسوأ وأخطر مما هو على التصريحات. التصريحات تتبع الواقع، الواقع يطبق ثم تأتي التصريحات بشر عينهم، وهذا ما يحدث في الضفة الغربية الآن. في غزة أعتقد الصورة تختلف، إنه هناك ستكون كيانية مختلفة مكان يعني إسرائيل ومكان حماس.
0: نعم.
2: وهذا يعني موضوع بحد ذاته. لكن في الضفة الغربية أعتقد إنه الأمور ليست منتهية. يعني ماذا أقصد؟ كاتس أصدر صلاح، حول صلاحيات منه، نقل صلاحيات إلى الشرطة ووزارة الأمن القومي أو الداخلي. وهذا إجراء ليس بالضرورة أن يسير، هذا إجراء سوف لا يوجد عليه أول شيء إجماع في إسرائيل، يوجد خلاف وخلاف كبير جدا في الرأي العام الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي. هناك إشكالية أمام القانون الدولي، والقانون الدولي رغم محاولة إسرائيل الاستهانة به، لكن هناك تخوف من أنه مساعي الضم أو التهويل وكأن الضم قائم. هذه تحرك المجتمع الدولي، وهذه تجعل قضية فلسطين في الصدارة وقضية الدولة. وهناك تحولات في الإدارة الأمريكية في الحزبين في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي العالم العربي أيضا، في الضغط على إسرائيل بإعطاء الأولوية للدولة فلسطينية من خلال حل متعدد الأطراف وليس من خلال مسار ثنائي إسرائيل فلسطيني لا يؤدي إلى شيء إلا إلى زيادة الهيمنة الإسرائيلية. لذلك الأمور ليست بأنه كاتس قال هذه الكلمة وانتهى. الموضوع اليوم في داخل حزب الليكود هناك تغلغل كبير جدا ومنسوب عالي جدا من الصهيونية الدينية ومن الكهنية في داخل الليكود.
0: نعم.
2: في داخل أعضاء وقيادته. وكاتس يحاول أن يلائم نفسه، لذلك هو ضمن مقعده في الكنيسة، لكنه يريد أن يرث نتنياهو، وهو بذلك يريد أن يقوي موقعه. أعتقد هذا ليس بالضرورة، لأنه قد يسقط كل هذا المعسكر في نهاية المطاف بضغط داخلي وضغط خارجي وضغط أمريكي.
0: لصالح من يسقط؟ لصالح أي معسكر يسقط هذا المعسكر؟
2: لا يوجد معسكر سلام، يعني لا يوجد وهم أنه هناك من سيأتي بالسلام.
0: نعم.
2: لكن هناك اتجاه أكثر معني في التسوية السياسية وليس بالتسويات الأمنية التي يريدها نتنياهو في كل الجبهات. هذا الخلاف الأساسي، وهذا خلاف مهم.
0: نعم.
2: على أرض الواقع. يعني هذا خلاف، إذا يريد من إذا كانت حكومة تريد تسوية سياسية، أنا تريد أن تتعاون مع السلطة الفلسطينية، تريد أن لا تقوض كل شيء في الضفة، تريد أن تمنع ما يحدث الآن من إرهاب، وهو ليس إرهاب مستوطنين، إرهاب دولة، حتى ما يكون هناك وهم وكأنه هذول يعني خارجين عن القانون. هذا هو القانون، هذا هو السياسة، هذه هي الحكومة. لذلك الوضع الآن خطير. أعتقد سنرى الجحيم أكثر في الضفة الغربية لغاية الانتخابات. ليس بالضرورة أن ينتهي مباشرة بعدها، لكن إذا كان هناك تحول سياسي قد يكون تحول. إذا لا، أعتقد الأمور سوف تكون خطيرة جدا جدا. كاتس يكفي أن النوايا التي عبر عنها عمليا، وليس مهم إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك، لأن تطبيق ذلك يحتاج إلى أشهر طويلة وليس إلى مجرد تصريح ثاني يوم كان كل شيء يتم. هذه البنية موجودة طبعا التي يتحدث عنها منذ بداية هذه الحكومة، والتغييرات في الإدارة المدنية والاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وسموتريتش. وكاتس عمليا يدعم ذلك الآن وكأنه هذا إنجاز له، يريد أن يسخر الأمر وكأنه إنجاز استيطاني له. لكن أعتقد بقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية هو الأمر الحاسم. المشروع الاستيطاني مأزوم سكانيا، لا يوجد مستوطنون جدد، لكن بقاء السكان وعدم الانصياع وعدم الإذعان لذهنية القبول بالاقتلاع التي يريد، يعني المشروع الحالي هو تطبيق الخطة الحسن التي تلتقي مع خطة نتنياهو في منع الدولة الفلسطينية وتقويض السلطة وكل ذلك. لكن هل هذا عمليا قادر أن ينجح؟ ليس بالضرورة. هذا شيء مهم جدا يعرف الشعب الفلسطيني، أنه بقاؤه في تجمعات وفي بلدات وفي مدن وفي قرى، هذا عمليا سيحسم. وهذا يعني نوع من الشيء الأساس أو في القانون الأساس الآن، هو هل ستكون هناك تطهير عرقي واقتلاع وقبول بالاقتلاع فلسطينيا، أم سوف ترتدع إسرائيل عن ذلك. هذه سياسة دولة وليست سياسة مستوطن هنا أو زي هناك.
0: تمام. نتحدث بشكل مباشر أيضا عن الموقف الأمريكي، لأنه أمريكا أرادت أن توقف إسرائيل في غزة فأوقفتها حتى في ظل يعني التهديد بأنه لن تلتزم إسرائيل وما إلى ذلك، هي ملتزمة رغم حديث نتنياهو. كيف نفهم الموقف الأمريكي من هذا التغول الاستيطاني، هذا التغول الحكومي الإسرائيلي، هذا القرار بالذهاب نحو المزيد من التصعيد في الضفة وفرض الإملاءات والشروط في في في في غزة، مهاجمة يعني إذا بدنا بشكل إقليمي. لكن اليوم أمريكا، هل هناك خطة استراتيجية، خطة سياسية على المدى القريب أو البعيد أمريكية؟ انتخابات إسرائيلية، انتخابات فلسطينية، مجلس السلام، تهيئة الظروف، تطبيع مسار السعودية مع أو مسار يفضي إلى دولة كاقتراح السعودية أو ما إلى ذلك، هل في مخطط اليوم أمريكا قاعدة بتمشي له شوي شوي، ولا متروك الأمور في الضفة مثلا لما ستؤول إليه ميدانيا؟
2: واضح أن الضفة اليوم ليست أولوية أمريكية.
0: نعم.
2: إلا إذا كان هناك ضغط كبير جدا من الدول المعنية الأساسية وهي قادرة أن تقوم بذلك، مصر والأردن والسعودية أعتقد، وهي قادرة أن تقوم بذلك بشكل جدي، يعني ليست شعارا وهذا قابل. هل هنا يعني لا يمكن توخي من الولايات المتحدة أن تأتي بمشروع سلام مثلا، لكن خطة الطريق لتنفيذ ما يحدث في المرحلة الثانية في غزة تتحدث بشكل واضح، وهذا ما يخشاه نتنياهو، وهو يخشى نهاية المسار وليس بدايته، بشأن دولة أو أفق لدولة فلسطينية. هذا طبعا تخشاه إسرائيل، وهذا عمليا قابل للتنفيذ إن أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه على إسرائيل. الآن هناك زيارة كوشنير إلى إسرائيل في الأيام القادمة وإلى مصر، أعتقد قد تحرك بعض الأمور. هناك موقف السفير الأمريكي، والسفير هذا منتمي إلى تيار الصهيونية الدينية، الذي من منطلق أمريكي طبعا وأمن قومي أمريكي يقول إنه هذا عمل إرهابي، وطبعا بذريعة إنه في مواطنين أمريكيين أيضا، يعني فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية. لكن في المجمل أعتقد إنه الوضع خطير جدا، لا يمكن للركون إلى يعني فقط انتظار الفرج، ينبغي خلقه، وخلقه من خلال دور كبير جدا للسلطة الفلسطينية بالذات وحصريا دبلوماسيا، والحفاظ على بقاء الناس في أماكنهم.
0: كيف ممكن يتم هذا الموضوع دبلوماسيا؟ اليوم الرواتب غير يعني مكتملة، وبين وين العمال ما في عمل، البوابات مغلقة، طرق مغلقة. اليوم مشوار من أستاذ أمير من الخليل مثلا لرام الله لنابلس ببين لك أنه كل هذه التلال أصبحت اليوم مستباحة، وعليها أبراج استيطانية وعليها مستوطنات. إسرائيل تشق طرق بعرض كبير جدا في كل المدن وفي كل الضفة بشكل أو بآخر، بمعنى أنه يعني يخيل على الأرض بأنه لم يبقى للفلسطينيين سوى فناء منازلهم التي أيضا يصارعها عليهم المستوطنين.
2: يعني حسب الخطة الإسرائيلية لن يبقى شيئا للفلسطينيين.
0: نعم.
2: لكن هل هذه الخطة سوف تنجح؟ أنا أنظر إلى الصورة ليس فقط إلى مأزومية الوضع الفلسطيني، وأيضا إلى مأزومية الوضع الإسرائيلي. إسرائيل في وضع يعني من الأزمة كبير جدا، تحاول أن تغطي عليه أحيانا في الضفة الغربية، وفي الضفة الغربية لا يوجد إجماع إسرائيلي على فكرة، يعني بخلاف غزة لا يوجد إجماع إسرائيلي على استباحة كل الضفة الغربية بهذا الشكل. وهذا طبعا هناك أصوات إسرائيلية بدأت تخرج، وليس فقط دولية، مهم استغلالها طبعا. هل هذا سينقذ الوضع؟ ليس بالضرورة، لكن مهم أن يكون هناك نوع من خلق أفق معين فلسطينيا. هذا ممكن إذا تضافرت هذه الجهود. الصمود الشعبي هو المحرك الأساس، كل ما عدا ذلك أعتقد الآن لن يأتي بنتيجة فعلية للشعب الفلسطيني. لذلك هذا في ظل مشروع استيطاني مأزوم ليس بالسياسات، بالعكس السياسات هي الفترة الأفضل له في تاريخه، لكن بمفهوم أنه موضوع الدولة الفلسطينية يطرح. ثانيا بمفهوم إنه لا يوجد مستوطنون جدد في الضفة الغربية رغم كل الإرهاب والاعتداءات. هل هذا يطمئن؟ لا يطمئن طبعا، لا يطمئن بشيء، لكن يقول إنه هناك أفق للعمل والأمور ليست مغلقة في وجه الفلسطينيين وبالذات في وجه الدبلوماسية، لأنه لا يبدو أن هناك قدرات فلسطينية للحماية الذاتية ومتوفرة الآن.
0: صحيح، شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا أتمنى الخير دائما. أستاذ أمير مخول، الكاتب والمحلل السياسي في معهد تقدم للسياسات، الرهان على بقاء المواطنين الفلسطينيين فيما تبقى من منازل أرض وتلال وجبال إلى أن يعني تنحصر ربما أو تتلاشى أو يواجه هؤلاء يعني مصيرهم ونتيجة فشلهم، بمعنى إنه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية الحكومية الآن تعبر عن مدى الأزمة التي هكذا قرأ لنا المشهد أستاذ أمير مخور. ربما لحظيا أو ميدانيا يقرأ المشهد عكس ذلك، لكن بالبعد الاستراتيجي يقرأ على أن ما يجري نتيجة الأزمة الإسرائيلية الكبيرة.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما بالأمنيات الطيبة والخير. نجدد الترحيب بكل المستمرين معنا في

يعني حقيقة الرهان على الجغرافيا الفلسطينية ببقاء المواطن الفلسطيني في الضفة، في غزة، في القدس، في الجليل، في النقب، في كل مكان، لي يعني ما بات يعرف بالصراع الديموغرافي ما بيننا وبين هذا الاحتلال الذي يريد أن يهود المكان والزمان والسكان وكل شيء، فيكتشف بأنه رغم كل الإجراءات، رغم كل حالة الإفقار، رغم كل يعني حالات التصعيد ضد وضد بقائه، منسوب يعني البقاء الفلسطيني يعني والنفس الطويل، رغم أنه يمكن عايشين المواطنين الفلسطيني اليوم يعني بأقل القليل من إمكانيات العيش البسيط جدا، ولكن البقاء هو الخيار الوحيد اللي موجود على لسان المواطنين. ومش والله يعني من باب الكذا كمان، يعني هو لما بيجي بيحسبها وبيفكر فيها وين بده يروح، يعني كمان شو المطروح على الطاولة، شو الخيارات، شو البديل. يمكن تسمع لك في كل منطقة اثنين ثلاثة مش عارف وين راحوا أو شو عملوا أو شافوا لهم شغلة برا هون ولا هناك، لكن المجمل الحالة الفلسطينية على ما هي عليه لا تغير ولا تبدل. طلة صباح بعد الفاصل، مكملين ودائما معكم بالخير والأمنيات الطيبة.

0: أهلا بكم وسهلا سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. للمشاركة 22-16-240 02 مقدمة الاتصال. مشاركة من أسامة فيها مسجات ورسائل عن من ينقلون الصحون، بمعنى من ينقلون الكلام والكلمات. بكل لك جاء رجل لخالد بن الوليد فقال له بأن فلان قد شتمك. طبعا هاي يعني ما نعرف مدى صحة هاي اللي بقول له، فقال له أو رد عليه تلك صحيفة فليملأها بما شاء. وقال رجل لوهب منبه أو منبه بأن فلان شتمك، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يعني هو شتمني وأنا ما سمعت، فجاي أنت تسمعني إياها. وأحدهم قال فلان شتمك، فقال هو رماني بسهم لم يصبني، فلماذا حملت السهم وغرزته فيه؟ يعني حلوة يعني. كمان شغلة بكل هذا أنه كيف ترد على من يأتي ومين بيجي وبكل لك فلان يا شادي سب عليك، تأخذك أنت طبعا الحمية وبترد له الصعصعين، بينما قد يكون الناقل يعني شو الهدف من نقل المعلومة. بقول لك جاء رجل إلى الشافعي فقال له فلان يذكرك بسوء، فقال إن صدقت فأنت نمام وإذا كذبت فأنت فاسق، فاخجل وانصرف. يعني بهدله مسح الأرض فيه. فبقول لك لا تخبرني عمن يكرهني أو يتكلم عني، اتركني أضحك وأضحك مع الجميع وأشعر أن الجميع كويسين وبحبوني، واي ولنترك الكيل والقال. فرسول يعني للأمة يقول لا تنقلوا لي شيء عن أصحابي فإنني أحب أن أخرج عليهم وأنا سليم الصدر. يعني ما تقولوا لي فلان شو عمل وفلان شو قال عنك وفلان شو سوى وكذا وإلى آخره، تركوا هالعادة هاي وخلوك بعادات حلوة بعيدة عن القال والقيل ونقل التبرع بنقل الكلمات وغيره وغيراته، لأنها بتأذي وبتخلق عداوة وبتخلق يعني أجواء مشحونة. خلنا ناخذ مشاركة تليفونية. الو
1: الو
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بحكي معك عصام طواغلة من بيت لحم.
0: حياك يا عصام، حيا الله بيك. يا هلا.
1: الله يرضى عليك صديقي العزيز.
0: يا مرحب، عزك
1: ربنا. انا في سنة 2018
0: نعم.
1: شهر 4/1/4 حطيت شيكات في بنك الاستثمار الفلسطيني، عرفت، رجعت لهم بعد اسبوع
0: نعم
1: ما فيش رد على الشيكات، رجعت بعد شهر برضو فيش رد على الشيكات، ومن هذاك وقت لهذا الوقت معين يعطوني الدائرة القانونية فرم الله أي رد على هذه الشيكات، فاهم؟ في الأخير قالوا لي الشيكات مفقودة في البنك، بنك الاستثمار الفلسطيني.
0: طيب وين وصلت؟ عالقة يعني القصة لحتى الآن؟
1: عالقة إنه... شو بدي أسوي معهم يعني؟ المدير الموجود حاليا بقول لي يا عمي أنا مش قادر أسوي لك ولا شيء، الدائرة القانونية فرم الله مش راضية تعطيني أي رد.
0: يعني أنت حطيت شكيات وبعدين انفقدوا بطلوا مبينين؟
1: ولا فيش لا صور ولا شكيات ولا راضين يعطوني أي رد عنهم.
0: رجعوا ولا انصرفوا ولا بتعرف؟
1: من 2018 لليوم.
0: 2018؟
1: من 2018.
0: الله أعطينا طولة العمر.
1: يعني هم بتحكي عن... فيا من وقت لوقت.
0: آخر
1: إشي قبل 20 يوم. يعني الشهر الفات مدير بنك الاستثمار حسن محارمة قال لي يا عمي شكاتك معين يعطوني أي رد قانوني عنهم.
0: فيش رد قانوني.
1: بدك تتوجه قانونيا توجه لسلطة النقد، توجه زي ما بدك.
0: رحت لسلطة النقد خلال كل هاي السنوات؟
1: لا لحد الحين أنا ما توجهتش.
0: والله إنك طويل بال يعني نيالك. نيالك إنه يعني سنتين وعندك.
1: بدي أتوجه لسلطة النقد، بدي أصير مشكلة للبنك، أعرف قلنا نحل الموضوع ودي.
0: تحل الموضوع ودي بعد كل هاي السنوات ما ظنيت. هلأ بدنا نشوف شو اللي ممكن إحنا نعمله.
1: الدائرة فرم الله عندها معلومات كاملة عنهم. وبيت لحم كمان عندهم معلومات كاملة. يعني مجرد ما كلهم مشكلة عصام فواغرة راح يحكوا لك الموضوع كامل.
0: طب ما من عرفش انه
1: فمش عارف بدهم يحملوا المسؤولية
0: إلك في الآخر أنت بدك تعبط المسؤولية. هذا إذا ظل الموظف على رأس عمله من خلال بعد كل هاي السنوات. هلأ اللي
1: ما أعرف إذا رأس عمله في 2018 حتى ما بعرف شنو الموظف.
0: ما بقول لك هلأ أنت بتعرفش مصيرهم الشكات إنه انصرفوا ما انصرفوش؟
1: لا ما عندي أي معلومات بالمرة.
0: طيب هلأ بدي أعطيك الشباب وبدي يعطوك رقم شكاوي واتساب ونتبع إحنا كمان معاك مع الأخوان بسلطة النقد ونشوف وين، لأنه هاي ما إلها بالنهاية فتوى إلا سلطة النقد. لما إحنا يعني أنت متأخر كثير بالمناسبة، يعني كثير جدا، نشوف الأرشيف وشو صار فيه وكذا. فخليك مع الشباب، خليهم يزودوك بالتفاصيل. حاضرين حاضرين حاضرين حاضرين ولا يهمك. وفي كمان مداخلة. هلو
2: هلو، صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: سلامات. هلا يا نهاية، يا مرحبا. كيف حالك؟
2: مبسوطة جدا.
0: إن شاء الله تضلي مبسوطة يا رب. لا مع صوتك خلص، يعني بكون أنا مش كويس إذا ما ميزت صوتك بعد كل هالمشاركات وهال.
2: الله يسعدك.
0: طمنينا عنك.
2: أنا بدي أحكي.
0: تفضلي.
2: أنا مشاكل النفسية والمزاجية والجسدية والفكرية والاستراتيجية وكل اللي ممكن يحيطني مش هاهدل لما نخلص الصيف. دخيل الصيف شو قتلنا، ما تخلص الصيف.
0: هلا بنحكي لك مع الأرصاد. حاضرين.
2: يعني بصراحة يعني بجد
0: أغرب شيء. هو الصيف، شوف السنة هاي يعني كل سنة إلا يكون في أسبوع زمان أسبوعين زمان بده يعني ياخد حقه الطبيعي في انه صيف، يعني بالاخر لازم يتصيف برضو يعني شو.
2: بس الصيف وسط لا كهرباء ولا مي ولا يعني احنا من اقصى السنوات الحمد لله. ولا شيء انا
0: الحمد لله.
2: يعني انا بحكي الحمد لله دائما وابدا، يعني انه احنا كنا قبل فترة حرب وما زلنا، لكن الامور متحسنة يعني لربما. بس في الوقت هذا طبقا يعني لا نفسية ولا مزاجية ولا مش عارف أحكي إنه
0: هو. شوفي عشان أكون صريح، أنا معك وما أجاملك، المشكلة مش بالصيف والله يا عزيزتي.
2: الحالة النفسية طبعا
0: لا، المشكلة بالظروف فيها. يعني هلا الصيف يمكن التغلب عليه بمكيف بمروحة، لكن صيف تحت خيمة بلاستيك شو بدك تسوي يعني؟ والله لو مش صيف، لو هواء ربيع.
2: الله أنا هين وسط المخيم، مخيم المرضى السرطان الله يبعد عنك. أنا الحمد لله في بيت طبعا لحد ما روحنا
0: الحمد لله يعني شيء أهول.
2: أنا بشوف معاناة الناس صدقا والله العظيم. يعني أنا يعني لازم العالم ينظر بنظرة العين الاعتبار، ولكن لا حياة لمن تنادي. الفكرة مش أنا يا أستاذ عادل، الفكرة أنه ما بطل حد عنده متسع لحتى يحس حد. إحنا في وضع لا يرثى، بحكي بجد. يعني الأطفال يا دكتور، إن شاء الله يا رب تصير أكثر من دكتور، إن الأطفال شعرهم أقسم بالله كل المخيم أشقر،
0: شعر انحرك من
2: المخيم أشقر. أنا بنصدم، بقول لهم إنت يعني هدول من وقتاش هيك لمولي من الشمس المخيمات من الشمس. بفكر إنه يعني الأطفال هم شقر يعني بنولدوا هيك. قالوا لي إنه فترة إنه قلت لهم صرت أشوف كل الأطفال مخيماتنا للأسف. شعرهم لونه أصفر زي الأجانب هيك اللون الأصفر. فقالوا لي من أشعة الشمس بتغير لون الشعر من حدة الحرارة.
0: تحرقهم، بنحرق يعني بنحرق الشعر، بنحرق.
2: والله في مشاكل كتير بتصير في مع الناس من ناحية برضو الأمراض اللي بتصير. أنا عارف إن شاء الله ربنا بيغير الأحوال لأحسن حال، وما بعرف إيش اللي مكتوب لقدام. أنا بحاول إني أنا يعني أعمل تعزيز لنفسي كل يوم، وأعمل قوة لنفسي إنه بكرة حيكون أفضل وأحسن. برغم والله يا أستاذ عادل الوضع اللي إحنا منعيش فيه ما إله أصلا رؤية. يعني إحنا بالنسبة لإن إحنا اللي قاعدين بنتعذب، يمكن الأجيال الصغيرة هذه ما كانت تلحق الأشياء اللي إحنا شفناها. لربما يا رب الله يوفقهم ويعطيهم يا شيخ أيام تكون أيام حلوة يا رب.
0: آه يا شيخ.
2: لكن والله بشكل عام الحياة اختلفت، المبادئ، القيم، العادات. يعني أنا بنصدم من شغلات كتير صارت، يعني كنا كزمان نحكي عنها يعني
0: يعني الظروف ممكن. الظروف غيرت وبدلت في الناس وطلعت معدن مش كتير منيح عند بعض الناس طبعا، وأكدت المعدن اللي منيح عند بعض الناس التانيين.
2: يعني في شغلات
0: فرزت الناس غربلتهم.
2: أي برافو أخلص أنت غربلت الناس.
0: غربلت.
2: ومثال زمان كنت لما تسمع قصة هيك مثلا واحدة تزوجت واحد مثلا يعني ممكن تكون أكبر منه 3 سنين 4 سنين يعني تبني تجوزها ونقول واو نقول هلا يا دكتور قبل يمكن أسبوعين قصص يمكن 6 حالات يعني أكثر من 20 سنة زوجت واحد هي أكبر منه أكثر من الأمر هذا كتير مخيف يعني إنه إحنا عن جد إحنا في زمن إيش؟
0: شو يعني إيش إنه فيش منطق يعني فيش يعني إنه إشي مش منطقي هي أكبر منه 20 سنة
2: أيوة
0: بيت
2: مش عارفة شو أحكي لك واحدة مثلاً معها 6 أنفار بتزوجها عزابي لأجل إنه هي وراها مثلاً دخل أو وراها شيء يعني إيش يجبر العزابي اللي هي أكبر منه سناً وعندها أطفال ويأخذها أطفالها يعني أنا اتغيرت كل
0: هو لأنه الظروف مش طبيعية والأوضاع مش طبيعية والتفاصيل مش طبيعية فالنتائج حتكون مش طبيعية يعني
2: والأخلاق الأطفال
0: كله مش طبيعي كله خاش في الحيط
2: بعدين الأطفال هلا صارت والله العظيم يعني
0: بطلوا أطفال قصدك
2: مش أطفال مش أطفال لا مش أطفال
0: اللي مرق في مجاعة واللي انطخ في الشسمه واللي حفر في الرمل شو ضل في الطفولة يعني وين هلا يعني صار في أنا بقول لك الثلاث سنين هدول حركوا 30 سنة يعني اللي كان عمره 50 صار 80 هلا أنا هيك فاهم يعني
2: ما فيش الأطفال مش هتقدر تتهيأ لتربية تكون مثل التربية الصحيحة لأنهم هم ربيوا ووعيوا في ثقافة تختلف يعني أنت لو تيجي تشوف الأطفال بنادوا بعض في كلمات في المخيم أنا لما بقعد مثلا أتكلم معاهم أنا بتعب إحنا بدنا نغير سلوك ولكن أنت بتروحي من المكان إليك مكان وقت معين بتروح بتترك الولد مولا ربما ممكن يغير ولكن بيرجع لنفس لا الأهل بقولوا لك إحنا كلنا مخيمات واللي بتصلنا هي اللي نايلنا اللي إحنا فيها يعني اللي صار لنا كارثة واللي صار لنا ولا في الطب ولا في العالم كله ممكن يوصفه من ناحية الوجع اللي إحنا بنوجعه على الأجيال اللي هي اللي طالعة لأنه هي انعدمت
0: يعني قصدك الأثر الاجتماعي والنفسي والأخلاقي والهيك إنه تبدلت
2: وهذا أكبر كارثة
0: صحيح
2: لأنه إحنا المدارس بتعلم يعني تربية وتعليم هلأ لا في تربية ولا في تعليم وهلأ الابن اللي بيجي مضروب لا أنت بنضرب أبوه روح أضرب اللي ضربك هذا أمر ما اعتدناش عليه واللي جاي إشي كارثة فعليا يا

0: إلا لا يعدنوا غابة، وهذا إشي كثير سيء. لعله العصر في الأيام المقبلة يكون في شغلات تانية، ولكن أنا مش متفائلة، لأنه العمر اللي بمرقوا فيه أطفالنا تعدى وصعب تكيف أطفال
1: تأسيسي قصدك،
0: من
1: يعني
0: أول
1: العمر
0: وجديد
1: التأسيسي.
0: على
1: تأسيس اللي هو
0: التأسيس.
1: للأسف.
0: على العموم أنا صباح الخير، صباح
1: ضل
0: الورد.
1: فيها صباح الخير وضل فيها ورد ولا ضل
0: يا ربي يجي الصيف.
1: بعين الله. لا خلاص
0: يعني أنا
1: خلاص الصيف خلص.
0: أنا مولودة في فصل الشتاء، وأنا بنت ما بقدرش أتكيف إلا غير
1: يا ستي ان شاء الله ربنا يبعث. ما والشتاء كمان بتغرق الخيام، والشتاء ما احنا مش عارفين، بدنا فصل يكون خاص بغزه.
0: تقدر تتدفى، تقدر مزاجك يكون راسك ما يكون يوجعك من الشمس، بترفع ضغط الانسان وبترفع توتره، وانت عارف الوضع اللي من الواحد. انا عارفه.
1: بعين
0: العموم
1: الله
0: انا
1: بعين
0: حابه
1: الله.
0: اتابع عليكم،
1: يسعد
0: هيك
1: صباحك، يرضى عليك.
0: ان شاء الله
1: يسعد
0: ايام
1: صباحك.
0: تكون ايام حلوه ان شاء الله.
1: تحياتي.
0: ضلك متالق.
1: شكرا شكرا شكرا يا نهاية. يسعد صباحك. تحياتي تحياتي. شكرا شكرا إليك. نهاية بتحكي من واقع، وهي يعني حدا أخصائي اجتماعي وبتابع شؤون هالناس وبشوف شو قاعد بصير في المجتمع وكذا، بترصد حالة بتقول في إن اليوم إنه إشكالية بتتعلق بالعلاقات الاجتماعية، التربية الاجتماعية، البيئة الاجتماعية الحاضنة، وإنه هي وضع استثنائي، إنه إحنا اليوم بوضع ما حدا قادر كمان يربي ولاده زي ما بده، لأنه هو يا دوب خيمة. يعني أنت متخيل كيف لما تجمع 200-300 ألف شخص تحطهم في بلوك مثلا كله خيم، والفاصل بينك وبين جارك شريطة، ويعني كيف بدك يعني خصوصية تربية، كيف تحافظ على أنه أنت ولادك، يعني أي حدا مثلا عنده خوف على أولاده مثلا من المجتمع أو من البيئة اللي هي موجود فيها، يعني ممكن بيقعدهم في البيت، بيطلعهم ساعة محددة، بيخليهم مش يختلطوا مع الناس، بس هون أنت ما لا بتقدر تحمي ولا بتقدر تخلي أولادك يعني منك جوا زي ما بقولوها، ولا منك برا. فالكل قاعد بيحكي بنفس اللسان، ولسان المجتمع في الأزمات يتحول إلى لسان آخر، إذا في غير الأزمات لسان آخر، فما بالك بالأزمات. فلما تتغربل الدنيا بسقط ناس كثير، لما بتشد الغربال أكثر بسقط أكثر، فبيظل شو شوية زبدة، بتخض أنت رطل لبن ولا رطلين لبن بيطلعوا هالقد زبدة. ألو صباح النور. يا هلا.
2: كيف حالك؟
1: أنا مليح تمام.
2: بدي أحكي بخصوص مسجد نمر قفيشة اللي موجود عند الكارنتينا.
1: نعم.
2: عمالة في أصوات نشاز طالعة لها يومين بتطالب إنه يسقفوا الجامع، قال عشان أزمة السير اللي بتصير لما يجوا الناس بدهم يدفنوا ميت.
1: نعم.
2: بتصير أزمة، وبخصوص الحمامات تاعت المسجد والنظر. طبعا هذا المسجد بيخدم أغلبية الناس، صارت تنزل عنده.
1: صحيح صحيح.
2: بدهم
1: بالدفن. بالدفن صحيح. قريب ومريح وواسع وكويس ونظيف.
2: كان يحكوا إعلامي يعني، أو بدعي إنه إعلامي يعني. فبعرفش إنه هذا المسجد يمكن عمره ما زاره هو. طبعا المسجد من أنظف المساجد في الخليل، بل يمكن في الضفة الغربية.
1: طيب خدها مني.
2: إنه أزمة السير. في حل أزمة السير يعني موجودة.
1: أي ما الدبوقي، ما الدبوقي دائما هناك بنظم في أزمة السير عليه الحال، بقى عرقه من كل جانب. الله يعطيه العافية ويعطيه الصحة والله يقويه ويسعد صباحه.
2: يعني صباحه.
1: والله كينظم في السير.
2: موجود يعني أنا ما سمعتوش كان طبعا أنا عشان أحكي لك بالصراحة يعني والله أنا ما بسمعه يعني. فبعتونا إنه بيحكي هيك على إحدى الإذاعات المحلية. ففي حل موجود يعني. لا انا بدي اقول لك ما شفتوش حكوا لما صارت ازمه على الكازيات، سكروا الكازيات.
1: نعم.
2: بقولوا هدوا الجامع، مش سكروا الجامع، هدوا الجامع.
1: طيب انا بدي اقول لك شغله. اول شيء
2: انا قبل ما تقول لي خلينا اكمل
1: الفكره اللي عندي. حاضر.
2: انا في حل موجود يعني مستعد.
1: تمام.
2: اللي هي الارض المشروع المقابل المسجد.
1: نعم.
2: أكثر من ثلثين الأرض تحت المشروع البلدية فاضية ولا تستعمل لأي شيء.
1: نعم.
2: يقدر ينبنى عليها، وفي ناس بتقدر تبني هذا الحكي. إذا البلدية بدهاش تبني، هاي الأرض موجودة يعني.
1: إيش يبنوا يعني؟ إيش
2: تسعيلها أكثر من 100 سيارة.
1: شوف هلأ اليوم ممكن نسمع من أي حدا، خلنا نقول اقتراح.

0: أو فكرة أو كذا وإلى آخره. أول شغلة بدون ما أعرف مين الزميل أو أدافع يعني ولا من الدفاع، أنا متأكد إنه الفكرة واصلة مغلوطة. فيش حدا يدعو لهدم مسجد أو إغلاق مسجد عشان أزمة مروح.
1: واضح صريح واضح وضوح الشمس
0: بطريقة أو بأخرى. هلأ يمكن قبل كم يوم أنا بريلز قلت إن نسكر المساجد احتجاجا على عدم وجود خطباء وكذا. البعض كمان فهمها إنه أنا قاعد بقول إنه لازم نسكر المساجد، فهي أحيانا إنه أنت تعبر بالكلمة من باب الاحتجاج. في ناس سطحيين جدا بياخدوها بسطحيتها.
1: لا هو كان مخصص على المسجد.
0: أوكي هلا أنا ماشي، أنا بتفهم عليك، بس اللي بدي أقول لك إياه لن يجرؤ لا أوقاف ولا مواطنين ولا أمن ولا حدا إنه يجي يأخذ قرار والله إغلاق مسجد عشان أزمة مرور. هاي يعني
1: ربنا بقول لك إنما يعمر
0: فيش ما يعني هذا إشي مش يعني مش حياخد ولا أي صدى ولا أي حدا حيشيل الموضوع من أرضه ولا أنه حدا حياخد الموضوع. فهي فقط قد تكون يعني انحطت في سياق غير سياقها وانفهمت بطريقة
1: أو حدا عبر
0: يعني ممكن كل شيء وارد. وبالتالي أنا بدون ما أعرفه ولا يعني ولا بدي أعرفه كمان، وبالتالي إحنا ما يعني ما ناخد القصة وكأنه يعني صار الإشي أمر واقع وهي الجرافات نازلة تهدم المسجد ولا حدا بكلي بيضة هالأيام مساك ولا حدا بسوي إشي ورد علي واسند، ولما يصير أنا اللي باب
1: الله نعم الوكيل.
0: الله يفرجها الله يفرجها والله يهدي بالها الناس. وإن شاء الله بيكون في عنا كمان إحنا بنقول في موضوع الأخلاق عمالنا وعن موضوع الترتيبات والتنظيم وكذا، إنه الناس يعني بتكون رايحة تدفن ميت ولا مؤاخذة ورايحة تصلي، فمش داعي يسكروا الطرق، فيش داعي يعني بعرفش حتى في الجوانب اللي المفروض الناس تكون فيها أكثر يعني اتعاظ ما فيش، تركوها لرب العالمين، خلوها هيك دكوش عادة سهيل. ألو
2: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا صباح النور.
2: انا بشتغل الصباح
0: صحيح،
2: فكرت حالي مخربط عم ابو احمد.
0: هلا بنرجعك بندلك على الطريق الصحيح. انا معي
2: سيد صباحك عم سامر بيت لحم.
0: لا يا سامر ليش مخربط؟ فكر عليك مع الاوقاف تحكي. ها
2: دخلت على موجه قبلها وفكرت حالي يعني في شو اسمه سهره مسائيه. سيد صباحك عم ابو احمد.
0: لا ارجع لي شكله بدك تسمع لك. شو يعني قصدك؟ مش فاهم.
2: أيني معك عم أبو أحمد.
0: لا شو قصدك يعني قبل؟
2: والله ما أنا عارف يعني إنه شو اسمه فكرت إنه مش اللي البرنامج عشان هيك.
0: آه شو يعني شو كان فيه في البرنامج؟
2: آه
0: شو كان فيه في البرنامج؟
2: لا كل خير. عم أبو أحمد في موضوع بحكي لك إياه. بخصوص المثال اللي بيشوفهم في السياقة وهيك.
0: مين؟ احزق حالك يعني مالك مرتخي.
2: الحوادث اللي صارت أخير عم بحث في السياقة والأمور هاي في النساء يعني يا أخي تبعد عن المتحضرات. شفنا آخر حادث صار كان فيه يعني أودوا حياة بنت، فيعني الطريق الطرق الصعبة وهيك إنه ما ينعطن السيارات في الأماكن البعيدة واللي يعني اللي فيها يعني حفريات وفيها مرضى هاي، لأنه شفنا يعني الحوادث كانت كارثية وكلها أدت لوفيات. فما بعرف يعني إنه بصير في ارتباك وبصير في يعني مش يعني إن الطرق العادية الاستهلال للمعتادة، فريت إنه يكون في تجنب لهذه الطرقات أو واحد يصف محل يعني بعيد شوي لو كان بعيد بس يكون أمان الناس سيرة إنها يعني عند السير أو الانطلاق تكون يعني في أمان أزود، ما تكونش قريبة من المناطق اللي الخطرة يعني وهيك. لأنه شفنا حوادث يعني ما بتلحق تمشي السيارة اللي هي كالبة وبصير يعني كارثة بعديها. ما بحمد
0: يعني هي انه احنا ندعو لتحسين الطرق علشان الناس تعرف تمشي فيها، مش انه ما نروحش على هاي الطرق. للاسف أيوة. الشديد انه في كثير في في في في بلادنا يعني مناطق خطره ومناطق وعره وهي طرق التفافيه وبديله وما بعرف ايش وكذا نتيجه الظروف والاغلاقات. اول شيء ديروا بالهم الناس سواء ذكور او اناث نسبه الحوادث اللي بيعملوها الذكور
2: منهم يعني انه متمكنات وهيك. اقصد انه يعني بلجوء انه في الموضوع السياقة وهيك مفروض يكون يعني اكثر انتباه وكذا. يعني موضوع السياقة مش زي موضوع مثلا انها تكون تطبخ وابنها يعني كايمة فيه وكذا اوكي، بس موضوع برا بكون بحس انه شوي يعني تصير تشتت عند المرة اللي بتسوق وهيك، يعني مش بكون تركيز 100% يعني عكس داخل البيت وكذا. وكان فينا هي ارادة الله يعني قبل كل شيء، بس كمان انه ياريت انه يعني يكون في يعني الاصطفاف لو كان شويه بعيد وكذا تمشي لك 10 20 متر.
0: سامر شو
2: مقابل انك تظل في
0: شو بدك
2: الخطر عم ابو احمد.
0: شو بدك تحكي لي؟ إنه الستات يسوقوا عمهلهم وديروا بالهم وهيك.
2: بالضبط. يعني في ناس مثلا ما بيجي خلص لازم يشوف باب المول أو باب
0: أيوة الكرة. أيوة
2: أوكي لو
0: إنه يعني لو أبعت لك شوية هيك يعني أبو 100 متر 150 متر فيش مشكلة يعني مشي رجليك
2: عرباي بتجيب إن حدا
0: بس إنه مشي رجليك
2: ترتاح في صفتك في طلعتك في نزلتك يعني.
0: بس ليش خصصت هذا الكلام للستات؟ ليش خصصت هذا الكلام للستات يعني وإنه مش مثل الطبيخ؟
2: لأنه لا في يعني تقريبا كم شهر وجاي يعني الستات ابو احمد اللي في واد اللي في زينقو بيضل نازل يعني.
0: هذا معناها انت متبع لحوادث الستات بس
2: يعني هيك شو
0: انت متبع لحوادث الستات؟
2: الله
0: يسعد الله يسعد قلبك حبيب قلبي يسعدك سلامات الله معك. اخذ كمان اتصال. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يعطيك العافيه ابو احمد.
0: يا هلا ومرحب.
3: كيفك شو اخبارك؟
0: هلا تمام انا بخير يسعدك. كيف انت؟
3: الله يرضى عليك
0: يا رب جميعا.
3: ما عرفت من الصوت حتى كمان
0: والله. لا يعني انا قاعد بفلتر بالصوت بس يعني بديش احكي اسم يكون مثلا شو اسمه. كمل احكي انت احكي يعني اذا ما كنتش الشيخ.
3: خليني كبسه ويشيره منيح.
0: ابو محمد
3: الله يعطيك العافيه.
0: شو وي وي وي طمني عنك
3: حبيبي. الله يرضى عليك
0: احلى مراد في البلد.
3: اشتاق لك حبيبي.
0: الله يسعد لي قلبك. اي بدها هيك يعني مش شايفينك على المنصات نسمع صوتك على الاقل.
3: انا والله بسمع قاعد سامع حاط الاذاعه وقاعد بسمع لاني في الشغل بس وكمان انا عرضت في شغل عرضتها الاسبوع اللي فات وانت ما انتبهت لها. فقلت بدي احكيها على التليفون على الراديو على مباشر
0: وخلي
3: الكل كمان يسمعها شو صار معي بالخليل.
0: يا ساتر يا رب. شو صار معك؟
3: يوم الأحد اللي فات نزلت على الخليل بعد العصر تقريبا. ما وصلت الخليل نزلت على باب على دوار المنارة. والله يا أبو أحمد وقفت على العدادات وحطيت مصاري في العداد. ونزلت على منطقة ثانية كمان حطيت مصاري. أحس وأنا طالع وقفت عند فنون. قدام فنون بالضبط يعني نزلت بدي أشتري وأطلع يعني ما أخذتش الشغلة كلها معي خمس دقائق. ما طلعت إلا هو الشاب واقف قدام السيارة ومكلبشها. بقول له يا زلم أنا هسا دخلت. والله هسا دخلت على لو بقول له شو يضمن لي إنك أنت هسا دخلت؟
0: قلت مثلا لك مش إن امبارح نايم مثلا
3: السيارة وقاعد تستنى في السيارة لمنها تصفها. فيعني بقول اللي هو بقول لي طيب تعال نسأل جوا. قلت له تعال معي خلينا نسأل جوا واسألها هي البنت اللي بعتني قديش قاعد جوا. بقول لي تعال دخلت جوا بسألت البنت هو ضل واقف برا. بقول له تعال تفضل. بقول لي لا ما يليش أنا دخل أني أدخل جوا. بطلع برا بقول له طيب شو هسه؟ بقول لي 50 شيكل. بقول له يعني هي صلبطة الشغلة يا زلمة. طب ما هي سيارة كمان ولا عشان نسوان هذول أنت مش ما بدك تكلبشها. لو بقول لي واحد واقف جنبه بقول لي روح بدك تعترض روح على البلدية. قلت له لا بروح على البلدية ولا بروح على حدا وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وبس. بقول يعني بكفيش إحنا البلديات في الداخل والشرطة في الداخل إن حكيتنا دائرة ورانا بتهب القصة. والله يا أبو أحمد مش قصة 50 شيكل بس على قصة إنه يعني أنت شايفني شفت وهو شايفني. أنا متوقع إنه شايفني لما دخلت على المخبز وإجي على طول كلبشها. وقسما بالله العظيم يا أبو أحمد ما أخذت خمس دقائق الشهر.
0: أنا داري والله هذا مؤسف إنه يكون في تصيد يعني إذا موضوع إنه حدا يتصيد للناس أو إنه حدا دخل سيارة حدا طلع من محل أو كذا وتم كلبشته وخصوصا بيكون مرات في استهداف لسيارات التسجيل الصفراء يعني هاي قد ما يعني نحكي وقد ما حكينا.
3: والله في ناس من الداخل هنا أصحاب إلي وهذا أقولهم مثلا يقولوا بدنا نروح على المنطقة الفلانية ونروح على المنطقة الفلانية. أقولهم روح يا عمي على الخليل. الخليل بتلاقوا كل إشي فيها من الإبرة للسيارة بتلاقوا فيها
0: حتى المخالفات
3: وأسعار مناسبة. حس والله ما والله ما بس أجي أحكي لواحد إنه يروح ويصل المنطقة هذيك.
0: لا يا زلمة الدرجة خلاص عضمانتي عضمانتي إنه خليهم يجوا عادي. أنا داري بعين الله. شوف مؤسف إنه بصير يعني بتصير هاي القصص بتصير هاي الأمور للأسف الشديد مع إنه المفروض يعني يكون في وقت محدد مثلا اللي هو يعني دقيقة أو دقيقتين واحد نازل إنه مثلا يمكن لو فلاشر أعطيت فلاشر أو سويت إشي يعني مع إنه شادي بكل على الفاضي يعني خلاص اللوحة صفرة انتهى موضوعك.
3: وهذا هذا اللي اتضح لي والله يا ابو احمد
0: للاسف الشديد للاسف الشديد.
3: حبيب ابو احمد الغالي.
0: سلامات يا حبيبي، سلامات، طمنا عنك دائما، والله يسعد قلبك وصباحك. سلامات سلامات.

0: يا أخوي محمد بكل شاب كان يربط السيارات الصبح قبل ما يبلش الدوام على البدري عشان يلم العدي شو اسمه اليومية. ألو عليكم السلام.
1: الله يسعدك يا
0: حياك وبياك. هلا
1: الله يعطيك ألف عافية. بالنسبة لموضوع مسجد نمر أطيشة, يعني الأخ بقول لك في البلدية جنبه إذا حلت مشكلة صف السيارات بتروح كل الأزمة, فإذا البلدية بتتآون وبتسوي إشي لصف السيارات فبكون إشي كويس يعني.
0: نعم
1: يعني الأزمة اللي بتصير في وقت الصلاة على الجنازة أو هذا من صف المزدوج ومن الناس يعني, والناس بدوش يصف إلا قدام المسجد يعني.
0: ما هي كل بده يصف قدام المسجد والكل بده يصف قدام
1: المول. ضابط إذا ممكن يا أبو أحمد.
0: والله ما بعرف صوت يعني, إن شاء الله بيكون في تعاون من البلدية من الجهات المختصة. مع إنه
1: شغلة بدي أرده إلها بالنسبة للشرطة الله يعطيهم ألف عافية. أول شيء
0: نعم.
1: أنا إجتني رسالة إنه قطعت الرمضون أحمر. كويس
0: كويس.
1: أتوجهنا على الشرطة. أنا مش قاطع الرمضون أحمر أول شيء.
0: أوه.
1: فبتفاجأ إنه الرقم الجوال مش جوالي
0: يا حبيبي.
1: وبالنسبة لقطع الرمزون هو متقطع يعني الشرطة اللي تعتبر أحمر, فياريت كل الناس تنتبه لهذا الموضوع.
0: والله
1: قطع الإشارة الحمراء خطأ كبير يعني.
0: يوم الخميس على جسر حلحول مش أقل من 100 واحد أخذ إشارة, أخذ مخالفة على قطع إشارة.
1: أنا بقول لك مثلا أنا قاعد يقنع فيي إنه أنا أطيعها, قاعد بجي ساعة تقريبا قلت له أنا مش أطيعها, وإذا أطيعها إبدأ أسوي استرحام في المحكمة.
0: نعم.
1: إلا بقول لي الاسترحام في المحكمة أول كان نص المخالفة, اليوم فيش استرحام في المحكمة. يعني الناس ما هو, ويا ريت الناس تدير بالها.
0: لا لا كلها 100 شيكل كلها كلها
1: كلها لأنه مخالف بدك تدفع بدك تدفع يعني.
0: صحيح صحيح.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا يا حبيبي. تحياتي تحياتي لحضرتك. اليوم في اللي هي الوحدة التحكم بتخالف الناس عن بعد, يعني إذا أنت طلعت يمين وشمال وقطعت الإشارة حمراء إذا فيش سيارات بلقطوك وهم في وحدة التحكم في البلدية. تمام. فبتجيك مسج أيها المواطن المحترم لقد قطعت الإشارة حمراء وعليك عليك محكمة, مش مخالف محكمة. كويس. مع أنه هاي يعني عليها خراب ديار المفروض, هو قتل بشو اسمه شو بسموها قتل عمد أو مصيبة يعني, في كارثة وراها دوليا يعني. تمام. قطع الإشارة حمراء مصيبة, قطع إشارة حمراء يعني شو أكثر من أنه يكون في إشارة وعليها أحمر وأنت تقطعها أحمر يعني. أقول لك مرات حطوا شرطة يعني, حط شرطة على الشرطة كمان. المهم يوم الخميس كان في أزمة على راس الجورة وعلى الجسر, والناس سارحة طبعا سارحة بالشو اسمه هذا, يضوي أحمر يضوي أخضر والناس في نص الإشارة, بطل لغوا الإشارة الناس لحالها لغت الإشارة وصارت الدافش في بعضها يعني. فأنا بطلع بقول يلا سجل يا عوض مخالفات يلا محاكم سجل هوا محاكم. ما بدك تسوي يعني, ما شو بدك تعمل. بعين الله يا أبو أحمد حبيبي سعود يسعد صباحك. بقول لي تخيل طلع لك الميت من التربة الفاس ويقول يا شباب افتحوا الطريق. ما كل شيء جايز هليا بعملوها. هذا عجبني واحد بقول لك احنا عنا امكانيات جمعية مكسورة وبنحكي حكي الدول عظمى. يعني اللي بيشوف وضعنا خلنا نقول العام, الرواتب والرتب والمش عارف ايش والمسميات والزيارات والعجقات والافراح والمناسبات والمفرقعات والكذا, بقول لك هذا هذول يعني اكيد قاره يعني, هذا هذول مش إشي فخم يعني. كمان الرنجات والعمارات والفلل والحياة اللي إحنا يعني مرات نشوفها. وفي واقع الأمر إحنا عبارة عن جمعية صغيرة. وطبعا كل واحد عقده يعني عشان تكونوا بالصورة, مش بس الناس الفوق, حتى الناس الصغار زي حالاتنا المسخمين كمان إحنا بنطالع في الناس الكبار. طبعا الناس الكبار بسووش زي ما بسووش, فعشان قال يثبت حاله فهو حط اضرب في اثنين يا ولد, اذا عمك ذبح 10 خرفان انت ذبح 20. وإذا حجز في الصالة الفلانية والله اللي فيها. واللي بيشتغلوا في البلد 4-5 صالونات لأنهم أغلى صالونات. بينما صالونات التجميل, صالونات التجميل إحنا بلاش أحكي هالكلمة تزعلوا مني, إحنا أكثر صالونات بيشتغلوا في محافظة الخليل هي أغلى صالونات بتاخد, مع إنهم بيشتغلوا عادي, بيشتغلوا عادي. واللي بيشتغلوا عندهم كمان يعني لا ذما ولا مدحا كمان عادي. يعني لو واحدة من اللي بيشتغلوا أو خمسة من اللي بيشتغلوا في هذا الصالون المش عادي راحوا فتحوا صالون يا أبو عدي الله يسعد لي صباحك تمام وفتحوا فيه بيشتغلوش, بس لأنه هذا الصالون غالي وبيأخذ بالكذا أوكي الناس تروح عليه. وهات اقنع قلب كلك مجتمع ذكوري كذابين. إذا بتفكروا مجتمعنا ذكوري ذكوري هذا أخبطك القلم مرتاح منك أنا عاد فإحنا اليوم يعني بتلاقي حدا بيشكو زي ما بيقولوها بيشكي الفقر ووضعه مشوا هذا وبيحجز لك الصالة الفلانية ويمكن يأخذ قرض ويأخذ دين يأخذ دين عشان يروح على الصالة الفلانية ويروح على الصالون الفلاني ويحجز الأشياء الفلانية تمام. بتقول له لا يعني بقول لك لا لا يعني احنا هو كم مرة بده يفرق طيب البس يلا صحتين. بقول لك والله ما حكمت والله البنت بدها هيك أو إمها هيك أو العروس ولا العريس ولا مش عارف مين ولا كذا ومش عارف شو. فإحنا نتخوث على بعض يعني إحنا بنتخوث على بعض والله العظيم نتخوث. تقنعونيش بغير هيك خلاص مش مقتنع. يعني خلال هالخمس سنين يمكن في شوية عادات راحت في الأعراس بس الحمد لله رب العالمين الستات في مجتمعنا طلعوا قدها كمان 10. يعني في عنا 15-16 عادة جديدة دخلت على الأعراس والمناسبات وكذا وإلى آخره. يعني صار اليوم نجاح الروضة, نجاح الروضة زمان كانوا يجيبوا شهادات دكتوراه يعني بالكتير يقولوا له مبروك تمام وشي كذا. الأيام هاي شعار مش عارف بتحس يعني بيحجزوا صالة وممكن يعملوا مش عارف ايش علشان استقبال مهنئين انه يعني مثلا يعني نجح مثلا تمام. يعني استقبال مهنئين وديوانية وقصة ومش عارف ايش شو اللي بصير في الدنيا. قول للمجتمع الذكوري روح يا زلمة روح. رأي أخوي سعود بكل آخر حفلات اللي حفلات الطلاق صار في وحدة تتطلق من جوزها تعمل حفلة. لا بقول لك مجتمع الذكوري الذكورية في المجتمع. فنحن يا أيها الأثر ذبحتنا المظاهر. نعم صحيح. وأنا بعرف حالي يا أخوان واحدة طلبت شو اسمه علشان ما جاب الآيفون كان وقتها 16 برو ماكس مع أنه عندها واحد برو 16 برو ماكس. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم معها يعني من دار أبوها يعني بنت ناس يعني تمام المفروض تكون يعني عينها شبعانة وما بعرفش بس قال أنه هذا يبدو عليه بخيل. وطبعا يعني ما يجيبه بس يعني معها آيفون 16 برو ماكس قال لازم يجيب واحد. طب مش هذا فتال في العلاقات الفلزية البني أدمي يعني يا زلمة ما يعني انت معاك وا طب ليش يجي يعني ما قال هذا بخيل ما جابوش لازم. وأظن خلصوا يعني الموضوع لأنه كمان الزلمة قال لك هذا عيلي هبل أنا شو بدي بحل عن سماي روحي طالق بالثلاث شو جد ناس هبايل. شو إلى اللقاء، انتهى البرنامج، وسلام عليكم. خلينا نستقبل أبو عدي، سلامات، باي.

0: ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالة، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصوت ينزل، بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يا بلاتي، مخالفه معلقه. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعه لهموم المواطن،
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. ومن المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. أرحب بكم معي في تأملات اليوم عبر سفر الخروج.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، والذي ندرس فيه الكتاب المقدس كاملا بصحبة الأخ سهيل موسى. أتابع معك اليوم صديقي المستمع قصة الشاب الذي دعا المسيح إلى قلبه. وقد دخل المسيح غرفة المكتب وقاعة الطعام وحجرة المعيشة في قلب الشاب، واليوم سيدخل إلى غرف أخرى. سأل المسيح صديقنا وقال: هل يوجد في بيتك غرفة عمل؟ قلت: يوجد في المرآب غرفة صغيرة تحتوي على طاولة للعمل وبعض الأدوات، ولكني لا أستخدمها كثيراً. من وقت لوقت كنت ألهو ببعض الأجهزة دون أن أنتج شيئا فعليا. وذهبنا إلى تلك الغرفة، نظر المسيح جيدا وقال: هذه غرفة ممتازة للشغل، ترى ما الذي تفعله لتثمر حياتك لمجد الله؟ وأمسك بلعبة صغيرة كانت ملقاة على الطاولة وسألني: هل هذا ما تفعله للآخرين في حياتك المسيحية؟ فقلت له: يا رب، أنا أريد أن أفعل المزيد، ولكني لا أملك القوة والمهارة لعمل الأشياء. هل تريد أن تعمل بشكل أفضل؟ سألني. بالطبع يا رب. حسنا، دعني أمسك يديك. لا تبذل جهدا، استرخي واتركني أعمل العمل. أنا أعرف أنك غير ماهر ولا تتقن الأشياء، ولكن الروح القدس هو المعلم الأعظم، وإذا ما استلم يديك وقلبك فإنه يعمل العمل من خلالك. وهكذا استدار يسوع خلفي ووضع يديه القويتين تحت يدي الضعيفتين، وأمسك بالأدوات بين أصابعه وابتدأ يعمل. وكلما كنت أسترخي وأثق فيه ليعمل، كانت حياتي تثمر أكثر لمجد الله.

بعد ذلك سألني عن غرفة الاستجمام، كنت آمل ألا يسألني عنها، فلم أكن أريد الإفصاح عن بعض النشاطات التي أقوم بها. وفي أحد الأيام بينما كنت خارجا مع أصدقائي استوقفني قائلا: هل تنوي الخروج؟ نعم يا رب. حسنا، قال لي، سأتي معك. لا أظنك يا رب ستمضي وقتا ممتعا في ذلك المكان، سنخرج أنا وأنت في الغد، سنذهب إلى اجتماع درس الكتاب في الكنيسة، أما اليوم فأنا مشغول. فأجابني بحزن: اعتقدت أن وجودي في بيتك يعني أننا سنقوم بكل النشاطات سويا لأننا أصدقاء حميمون، أريدك أن تعرف بأنني على استعداد أن أذهب معك، ولكني لم أسمح له بالذهاب. ومضت تلك الساعات بكل تعاسة، شعرت كم أنا فاسد ورديء. أي نوع من الأصدقاء كنت ليسوع حتى أتركه متعمدا وأعمل أشياء لا تعجبه أو أذهب إلى أماكن لا يستمتع فيها؟ وفي تلك الليلة لدى عودتي وجدته بانتظاري. قلت له: يا رب، لقد تعلمت درسا لن أنساه، لا يمكنني أن أقضي وقتا ممتعا بدونك، من الآن فصاعدا سنعمل كل شيء سويا. بعد ذلك ذهبنا إلى غرفة الاستجمام فقلبها رأسا على عقب، أحضر أصدقاء جدد ومتعة جديدة وأفراحا جديدة. ومنذ تلك اللحظة أخذت أصداء الموسيقى والضحك تدوي في أرجاء البيت.

0: أتمنى لكم أطيب الأوقات أصدقائي في رفقة الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر الخروج. أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. في المرة الماضية بدأنا نتأمل في قسم جديد من سفر الخروج يبدأ بالأصحاح 25 وينتهي 30. يتحدث هذا القسم عن مخطط عمل خيمة الاجتماع كما أوحاه الله لموسى. تأملنا في الأثاث الموجود في القسم الأول من الخيمة في قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة أو الغطاء. كما قلنا كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. قلنا أن تابوت العهد المغطى من الداخل والخارج بالذهب ويحتوي على الخشب يشير إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. المادتان لم تختلطا، كما أن طبيعتي المسيح البشرية والإلهية لم تختلطا، بل كانتا تسيران جنبا إلى جنب. كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ.

0: التي حكت عنه. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت، كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملاكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم المسيح دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. أنا وأنت نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء، إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله، من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. نتابع اليوم تأملاتنا في أثاث خيمة الاجتماع. من أجل الفائدة اسمح لي يا صديقي أن أذكرك بتقسيم الخيمة من جديد. كانت الساحة الخارجية للخيمة أو الدار عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعا، أي حوالي 23 مترا مربعا، وكانت تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 مترا وعرضها 5 أمتار وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. داخل القدس يوجد مكان العبادة، والمنارة هي من أحلى الرموز التي تشير إلى المسيح، ومائدة خبز الوجوه تحكي عنه كخبز الحياة، ومذبح البخور يحكي عن الصلاة، وأن الرب يسوع هو شفيعنا الأعظم اليوم، ونحن نصلي إلى الآب من خلاله. كان يوجد على مائدة خبز الوجوه 12 رغيفا من الخبز تمثل أصباط الشعب القديم 12. بكلمات أخرى كان الله يوفر المساواة لهم. قبل أن نتابع تأملاتنا لابد لنا من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الأصحاح 25 بعض الآيات ابتداء من العدد 23.
1: وتصنع مائدة من خشب الصنط طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائمها الأربع، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، و6 شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل.
0: وتصنع مائدة من خشب الصنط طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. من الملاحظ أن ارتفاع مائدة خبز الوجوه يساوي ارتفاع تابوت العهد. وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. إكليل الذهب كان يحيط بالبيت.

0: مائدة ليحمي الخبز من الوقوع، ومرة أخرى نقرأ عن وضع الحلقات والعصي حتى يتسنى للكهنة أن يحملوا الأثاث خلال الترحال في البرية. وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، يشير الخبز إلى المسيح، وبالتالي فإن المائدة أيضا تشير إليه. تدلنا مائدة خبز الوجوه على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام، إن شئنا أم أبينا، فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. تحكي مائدة خبز الوجوه أيضا عن فريضة كسر الخبز أو العشاء الرباني كما أرساها الرب نفسه قبل موته. إنها مائدة للمؤمنين. نعم، مائدة خبز الوجوه ترمز إلى المسيح الذي يسند الحياة الروحية للمؤمنين. هذه المائدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب. يمتاز هذا النوع من الخشب بديمومته، وهو بذلك يحكي عن بشرية المسيح. كان هذا الخشب من ثمر الأرض، لكنه لم يخضع لتفاعلات الأرض الكيماوية. بنفس الطريقة كان جسد الرب يسوع يتكون من عوامل الأرض وحمل به في أحشاء عذراء، ولكن عند موته لم يرى فسادا. يحكي الذهب عن ألوهية المسيح، ولكن الذهب لا تنتجه الأرض، وهو منفصل عنها وله قيمة في ذاته. والمسيح لم يكن من الأرض في ألوهيته، كان الله. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل سبت. والخبز الذي يتغير كان يأكله الكهنة مع خمر داخل القدس. المائدة لا تشير إلى المسيح كما يشير إليه المن، فالمن يشير إلى المسيح كمعطي الحياة. والرب نفسه فسر ذلك عندما قال في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. ثم قال بعد ذلك: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أما خبز الوجوه فيشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية. ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة. وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. هناك صورة أخرى للمسيح. كان خبز الوجوه يصنع من قمح مطحون غير مختمر، يعجن ثم يخبز. يخبرنا سفر اللاويين ما يلي: وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد. وبعد ذلك نجد يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ونمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وقد طحن الرب يسوع في مطحنة الألام، وفي ضيقه قال: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. ويتابع يوحنا الرسول ويخبرنا أن الرب يسوع جاز في نيران الألام والدينونة. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض، أي وقت الصليب، أجذب إلي الجميع. نعم، خرج يسوع من القبر في جدة الحياة، لأن نفسه لم تر فسادا، والآن هو يحيا حياة قيامة. هو خبز الوجوه الذي يتغذى عليه المؤمنون ويقتاتون عليه وينمون. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. قطعة الأثاث الثانية الموجودة في القسم الثاني من الخيمة أي القدس هي المنارة، والتي تسمى الشمعدان، وتصنع منارة من ذهب نقي. عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. والآن حتى نعبد الله بالشكل الصحيح علينا أن نسلك في النور، والنور هو المسيح كما تشير إليه المنارة في القدس. يخبرنا إنجيل يوحنا أن يسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واليوم يظهر أشخاص في العالم يخدعون الناس بالكلام، بكلماتهم، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن هذه الفلسفات تخدع. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة كولوسي: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. ولكن المسيح لم يكن فيلسوفا آخر سبب الفلسفة وبغرور باطل، إنه ابن الله النور، وفيه لا يوجد ظلمة البتة. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه ثلاثة أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا سبعة فروع ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. كانت أزهار اللوز في نهاية فروع المنارة تظهر وكأنها من خشب، لكنها كانت مصنوعة من الذهب، وهي تذكرنا بعصا هارون التي أفرخت وأزهرت. عود اللوز الذي كان ميتا عاد إلى الحياة وجلب الثمار، ويسوع تعين ابن الله بقوة بالقيامة من بين الأموات. لم تجعل القيامة المسيح ابن الله، لأنه كذلك منذ الأزل، القيامة فقط أكدت ذلك. وهارون هو رئيس الكهنة المعين من الله، وقد تأكد ذلك بإفراخ عصا اللوز. وهكذا فإن قيامة المسيح أسست كهنوته. يسوع هو رئيس كهنتنا، صار مثلنا، وتجرب في كل شيء بلا خطية، ولكن أساس كهنوته الرئيسي هو لاهوته. كان الكاهن يمثل الإنسان أمام الله كما قلنا، ويسوع الذي صار إنسانا وهو الآن الله والإنسان في آن واحد يمثل الإنسان أمام الله. هل تتصور يا صديقي؟ يوجد شخص في السماء يفهمني، يعرف مشاعري، وهو الذي يعينني. من المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل، لم تختلط بشريته بلاهوته أبدا، كانا يمشيان جنبا إلى جنب. تصور أنه بكى قبل أن يقيم إليعازر من الموت. كانت المنارة من اسمها تنير القدس مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي قال عنه يسوع في إنجيل يوحنا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وعندما ندرس كلمة الله معا يا صديقي، فإننا نجتمع حول المسيح، وروحه القدوس يأخذ الأشياء التي للمسيح ويرينا إياها، تماما كما تظهر الشعب جمال المنارة. الروح القدس يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. قبل أن أودعك على أمل اللقاء، لابد لي من كلمتين حول أغطية الخيمة كما وردت في الإصحاح 26. كانت تغطي الخيمة 4 أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حادق تصنعها. كان الغطاء جميلا ونتاج صانع ماهر. الغطاء الثاني مذكور في العدد 7، وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن 11 شقة تصنعها. كان يجب أن تخاط الشقق أو الأغطية معا، طولها 30 ذراعا، أي أنها تغطي قمة وجوانب المسكن. يذكر لنا العدد 14 الغطاءين الأخيرين، وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. كان الغطاء الثالث مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. كانت النساء عادة تلبس معاطف من جلود الفقمة، ولربما كان المسكن أول من لبس معطفا من جلود الفقمة. لابد لي أن أتوقف هنا مستمعي، لأن الوقت أدركنا. أتركك في عناية الله ورعايته، وإلى اللقاء.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقداح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.ps. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت.
4: لا
5: شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. مع بداية أسبوع جديد نتمنى أن يحمل في طياته دائما الأمل، الخير، المحبة، الأمن والأمان والسلام والاستقرار لربوع الوطن الغالي فلسطين. قولوا آمين. اليوم السبت الثاني من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الخامس عشر من آب لعام 2026 للميلاد، للسائلين عن تاريخ اليوم. اليوم هيك مع بداية شهر آب إن شاء الله أنه بكون شهر خير على الجميع. اليوم كان في زخات من الأمطار تساقطت على بعض المناطق، وخاصة مناطق القدس، بعض مناطق القدس والمناطق الشرقية. ربما هذه الأمطار يعني هي ليست في موعدها، ولكن حدثت في الأعوام السابقة إن شاهدنا أمطار في منتصف آب اللهاب. ديروا بالكم على الطرقات، ونصيحة لكل عابري طريق وادي النار وخاصة الشاحنات الكبيرة، انتبهوا كثير، هناك تحذيرات من وصول بعض الأمطار الخفيفة إلى المناطق الشرقية اعتبارا من الساعات المقبلة. أمطار، رح نتحدث عن أمطار خفيفة، ممكن هاي الأمطار إنها تتسبب بتزحلق المركبات، انتبهوا كثير، وإن شاء الله بتصلوا لبيوتكم سالمين غانمين. دائما نرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، وأمطار خفيفة تتساقط الآن على بعض المناطق في محافظة بيت لحم، وبالتحديد عنا على شارع المهد. يعني نتمنى على جميع السائقين توخي الحيطة والحذر، انتبهوا كثير، إن شاء الله بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين. اليوم الكل بيتابع بالأخبار يا أخوان، وين وصلت الأمور ومجريات الأحداث وين رايحين، ولجنة الانتخابات اليوم بلشت تحدث بالسجل الانتخابي استعدادا للانتخابات التشريعية. في ناس كثير مش مهتمين في موضوع الانتخابات التشريعية، وفي فئة معينة مهتمة كثير اللي حابين يرشحوا أنفسهم ويدخلوا إلى قبة البرلمان الفلسطيني ويصيروا أعضاء في المجلس التشريعي. بلشوا يشتغلوا على حالهم، بلشوا نزلوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلشوا يكتبوا في سير حياتهم وشو قدموا لهالوطن. تتوقعوا في حد قدم كثير كثير أشياء للوطن حتى يعتقد إنه المرشح الأبرز راح يكون في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ شو الصفات اللي ممكن تتوفر في إنسان إنه يفكر إنه يرشح نفسه للانتخابات التشريعية؟ تتوقع لازم يكون في صفات معينة، في أشياء معينة يجب أن تتوفر في هذا الشخص، أم من حق أي مواطن يعني سواء كان يعني إلى علاقة بالموضوع ولا ما إلى علاقة بالموضوع إنه يرشح نفسه؟ مع العلم يا أخوان إن عضو المجلس التشريعي يعني شغلة مش كما يتوقع البعض، هي شغلة برستيج، وهي أجا عضو المجلس التشريعي وراح العضو افتتح محل ولا ألقى له كلمتين في حفل تخريج طلاب، مش هذا عمل عضو المجلس التشريعي. المجلس التشريعي يجب أن يكون هيك إنسان حازم، يفهم في القوانين أولا، يستطيع أن يشرع قوانين، ويستطيع أيضا أن يكون إنسان يقف إلى جانب الناس التعبانين والناس الغلابة، وكمان يحاسب الحكومة. بلاش هاي، بلاش حدا يسأل. الحكومة عندنا بتتحاسب الشعب. احنا متأسفين الحكومة عندنا بتحاسب. الله يسعد مساء الحكومة. حنتحدث عن التشريع وما التشريعي اذا كان عندنا، لان كان كنا نسمع في بعض الدول انهم بعملوا جلسة مساءلة للوزير، شو عمل وشو ما عملش وشو قصر. فبناء على ذلك قلنا ذلك. بنوجه تحيات المحبة لكل من يعمل لخدمة هذا الوطن، لكل الصامدين الصابرين المتشبثين بهذا الوطن الغالي. الإعلامية الدكتورة ماريا مساء الخيرات، بتابعنا من لبنان، يسعد مساكم. أخوي محمد، كل اللي بتابعونا ضمن الإطلالة المسائية، عادل غوالي يسعد مساك. ودائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من عدة مناطق في المحافظة والمحافظات الأخرى. ديروا بالكم على الطرقات مع تساقط زخات خفيفة من الأمطار. وهي كمان رسالة من صديقنا أيوب، يقول للمواطنين انتبهوا خاصة على طريق وادي النار في الساعات والدقائق المقبلة، لكي لا نسمع عن لا سمح الله أي حادث أو تزحلق للمركبات. لكل من يتابع أثير موال في هذا المساء، الله يسعد مساكم. اليوم كان انطلاق الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. بنتمنى التوفيق للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الجلسة في الدورة الأولى أنهم يتوفقوا في الدورة الثانية، وإن شاء الله أن الأمور بتكون لصالحهم إن شاء الله. بالأمس الكل تابع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب اللي قال إنه بده يعلن منطقة مضيق هرمز أراضي أمريكية. تخيل وين وصل في الحد. اليوم الكل حتى الصحافة الأمريكية استغربت، يعني كيف رئيس دولة بده يعلن منطقة أراضي أمريكية. مسؤول في البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي ترامب كان يمزح عندما قال إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن المسؤول الذي لم تسمه قوله إن ترامب أطلق هذا التصريح على سبيل المزاح. وكان ترامب قال أمس أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد طبعا بعد إلحاق الهزيمة بإيران. بدأ شوية بدأ وقفة، يعني حد يقول له وين احنا رايحين. بنمسي على دكتورنا الحبيب الدكتور ابو فادي ابو هنية، الله يسعد مساك، شكرا كثير على الرسالة. الاخت اسيا مساء الخير. اليوم كان عندنا كمان في اندونيسيا ناس صار يتحدثوا كثير هاي الايام عن الزلازل والهزات الارضية. انتبهوا كثير يا اخوان بعد اللي حدث في الفترة الاخيرة والهزة اللي كانت في مصر. اليوم كان في زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب قبالة سواحل أندونيسيا. ودعت السلطات الأندونيسية اليوم سكان المناطق الساحلية إلى الإخلاء الفوري نحو مناطق مرتفعة عقب الزلزال القوي الذي ضرب في وقت سابق سواحل المنطقة بقوة 7.7 درجة على سلم ريختر، وأدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامي. إن شاء الله أنا يعني الله بيحمل الأرض، لكن من فساد الناس ومن الظلم التي عم العالم ربما يعني حدث ما حدث. يعني بالنسبة حتى الأرض بدأت تهتز رفضا للظلم ولكل من يشرعن الظلم على هذه الكرة الأرضية. رأس الجورة الخليل الآن أمطار أيضا بمنطقة القدس وأيضا منطقة عش غراب. يا أخوان لعابري منطقة عش غراب هناك الآن تساقط لأمطار رعدية قوية نوعا ما، انتبهوا كثير. منطقة بيت صحور أيضا هناك تساقط للأمطار، بدأ الكل عملية رصد لتساقط أمطار آب كما تسمى. الأرصاد تقول زخات صيفية ورعد. زخات صيفية محلية قد تترافق أحيانا مع الرعد خاصة في الأغوار، البراري، المنحدرات الشرقية للضفة الغربية، أجزاء من النقب. أما في بقية المحافظات ففرصة الأمطار، يعني فرصة الأمطار ستكون متوسطة إلى ضعيفة. من كان سيصدق أن تهطل الأمطار في منتصف شهر آب اللهاب؟ طبعا مقاطع فيديو من منطقة بلدة بيت أمر شمال الخليل ربما الأكثر تساقط للأمطار في مشهد صيفي نادر بالتزامن مع هطولات سيدتها عدة مناطق وبلدات في شرق ووسط وجنوب الضفة الغربية وفق ما أشارت إليه التوقعات الجوية. في بعض المناطق أيضا زخات الأمطار في المناطق الشرقية، بعض الطرق بدأت تغرق نوعا ما، انتبهوا كثير خاصة على الطرق الشرقية يا أخوان، شرقي البلاد، انتبهوا كثير والله يحمي البلد وساكنيها. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها ضمن سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، حديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة للجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة لكافة متابعي أثير موال. من مسي على ابن العم أخونا أبو أحمد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ابن العم راضي سلمان، الله يسعد هالمساء أبو أحمد. كمان بنمسي على أبو كنان، مساء الخيرات آسيا، أم قصيرة دايدا، كل اللي بتابعونا، مصطفى حجازي، يسعد مساك دائما وأبدا. إذن في آخر الأخبار، تتأثر فلسطين اليوم بحالة نادرة من عدم الاستقرار الجوي، الفرصة ما زالت مهيئة لسقوط زخات من الأمطار الرعدية خاصة على المناطق الشرقية من الضفة الغربية، إضافة إلى أجزاء من النقب، في ظاهرة جوية لافتة لكون آب من أكثر أشهر العام جفافا وارتفاعا في درجات الحرارة. كما تتوقع الأرصاد أن هذه الأمطار رح تستمر، طبعا رح تستمر ربما يوم غد. معنا مباشرة الزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية. فياض يسعد مساك.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك، ربما مشهد نادر أن نشاهد أمطار في منتصف آب، كيف هي الصورة، صورة الخرائط، النماذج الجوية، كيف تخبرنا الأرصاد الجوية؟
2: نعم زميلنا عثمان، من كان يتوقع في آب أن يكون لدينا حالة عدم الاستقرار حيث اشتهرت هذه الحالة في فصلي الربيع والخريف بشكل عام، إلا أن هذه السنة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت. آب اللهاب يبدو أنه سيتنازل عن عرشه، لن يصبح لهاب بعد الآن، لكن سينطبق عليه المثل آخر 10 أيام من آب تفتح الشتاء باب زي ما كان يحكوا أجدادنا. بشكل عام زميلنا عثمان، هناك أمطار غزيرة جدا في القدس الشريف ومناطق شرق رام الله ومناطق أيضا بيت لحم وأجزاء من الخليج، تستمر حالة عدم الاستقرار خلال هذا اليوم وحتى أيضا غدا، هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من البلاد، تتركز في المناطق الشرقية أو الجنوبية الشرقية من البلاد. هذه الحالة عدم الاستقرار تستمر لفترات زمنية قصيرة، تكون مصحوبة في بعض الأحيان بعواصف رعدية، وقد أيضا نشهد تساقط حبات البرد، لكن هذا لا يدعي أن الأجواء ستكون أجواء صيفية خلال ساعات النهار أو بعد انتهائنا من حالة عدم الاستقرار. غدا تكون فرصة أيضا مهيئة لسقوط أمطار على هذه المناطق بشكل عام، ولكن تكون بشكل عشوائي، الرياح ستكون غدا غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات يوم الاثنين تكون الفرصة ضعيفة جدا لاستمرار هذه الحالة أو تولد هذه الحالة. تكون أجواء خلال يوم الاثنين أجواء صيفية عادية غائمة بشكل عام إلى صافية. هناك انخفاضات على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوية العام، وهي زميل عثمان صدقا سابقة لهذا الموسم. يوم الثلاثاء تعود الأجواء مجددا إلى الارتفاع، حيث تكون الأجواء صيفية أيضا اعتيادية غائمة جزئية إلى صافية أعلى من معدلها العام بحوالي درجة إلى درجتين مئويتين. تستمر أيضا هذه الأجواء بالارتفاع بشكل تدريجي حتى نهاية الأسبوع لتكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة ويوم السبت. ومن ثم يكون لدينا خلال منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى انخفاض على درجات الحرارة تصبح حول أو أدنى من معدلها العام بقليل. وخلال هذه الفترة زميل عثمان نحذر السادة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، بالإضافة إلى خطر تشكل السيول في المناطق المخفضة المناطق الغورية وشبه الغورية بشكل عام، بالإضافة إلى خطر التعرض لأشعة الشمس خلال يوم الثلاثاء وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيتلحم 31 تنخفض ليلا لتصبح 21، غدا تكون العظمى 30 والصغرى 21. هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زين عثمان
0: دائما كان الله في عون شعبنا. السؤال فياض، يعني في خلال ساعات المساء اليوم الساعات القادمة توقعات باستمرار هاي الأمطار المتفرقة، وخاصة عندنا في محافظتي بيت لحم والخليل؟
2: نعم، هناك زميل عثمان فرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على هذه المناطق. كما ذكرنا سيد آنفا أنها ستركز في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية بشكل عام البلاد. هذه الفرصة أيضا ستستمر غدا وحتى نهار الاثنين في ساعة الصباح الباكر، ومن ثم تنتهي هذه الحالة. وهي أيضا زميل عثمان نعم. كما أسفنا هي السابقة للشهريات. نعم
0: نعم، شكرا شكرا للزميل والصديق فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيك ألف عافية فياض، شكرا لك كثير.
2: أي الله وقاتكم بكل خير.
0: شكرا لك كثير. وربما مواقع التواصل الاجتماعي تتزين في هذه الأثناء بلقطات مقاطع فيديو تنتشر بكثرة لتساقط الأمطار في عدة مناطق، يعني كما نشاهد في منطقة سرباهر، مناطق بيت أمر، مناطق في القدس أيضا، ومناطق في رام الله التي وصلتها الأمطار بشكل ملفت للنظر. وبعض المناطق كانت أمطار محلية خفيفة كما شاهدنا في بيت صحور وبيت لحم، كانت الأمطار ليست بالقوة التي في المناطق الجنوبية أو مناطق الوسط. ربما الساعات القادمة ستحمل المزيد من الخيرات والمزيد من الأمطار. وأكثر المناطق تساقط للأمطار الآن هي مناطق شمال القدس، المناطق الشمالية في القدس التي تشهد تساقط للأمطار. ديروا بالكم على الطرقات، إن شاء الله الأمور القادمة بتكون أفضل. أبو كنان الله يسعد مساك، شكرا كثير أبو كنان. حابين نمسي كمان على الأخت فريدة البندك، مساء الخيرات، طبعا بتتابعنا من خارج البلاد على منطقة فريدة. هيل النصار من القدس، مساء الخير. عادل غوالي شكرا. نادي حسن صديقي العزيز شكرا. ندى أبو خدير مساء الخيرات. وإم ليث شعيبات يسعد مساك أخ عثمان، إن شاء الله المطر يجعله خير وبركة على الشعب الفلسطيني يا الله. آمين يا رب، الله يسمع منك إم ليث، وإن شاء الله دائما الوطن بكون عنوان الخير، وهي بشرة خير يوم تتساقط الأمطار، هاي بتكون بشرة خير. مع العلم أن أخونا أبو كنان بيقول أن هاي الأمطار تتسبب في تلف المحاصيل الصيفية، يعني إن شاء الله أن هالأمور بتكون جيدة في هذه الأثناء. كما يريدني أيضا من الأصدقاء حادي السيرف على منطقة قبر حلوة بسبب تساقط الأمطار، أول حادي السير كنا ما بدنا نسمع، وحضرنا بالبداية من موضوع، لكن أخونا محمد باعث لنا ب يعني حادث سير على منطقة قبر حلوة وأزمة خانقة في المكان. بنتمنى من الجميع، جميع السائقين، وناشدنا في بداية البرنامج وبنضل الناشد، ديروا بالكم على الطرقات، ديروا بالكم على الطرقات. أول الأمطار يا أخوان تتسبب في تزحلق المركبات، أول الأمطار دائما تتسبب لأن الطرق بتكون غير مغسولة، وزيوت مخلفات المركبات بتؤدي إلى تزحلق المركبات. معاذ عبيات، مساء الخير والخيرات للزملاء الأعزاء في راديو موال والزميل الغالي أبو قصي وكل القائمين على هذا الصرح الإعلامي المميز. أبعث لكم تحياتي من أرض الحضارة إسبانيا وإلى جميع الأهل والأحبة والأصدقاء في الوطن والمهجر. فعلا راديو موال له تأثير قوي وحضور مميز في قلوب أبناء الجالية العربية في الغربة، فهو صوت يصلنا من الوطن ويقرب المسافات ويبقى حاضرا معنا أينما كنا. شكرا كثير، شكرا لصديقي معاذ عبيات، وشكرا للأخت أم علي كمان من الأردن، يسعد مساكي. أخونا فؤاد البندك الله يسعد مساك دائما بالخير والمحبة. خلينا ننتقل إلى موضوعنا الآخر، ما يجري في بلدة قصرة. طبعا قصرة منازل محاصرة، تحركات أممية لإيصال المساعدات الإنسانية. يصل في وقت لاحق من اليوم وفد من اليونيسف إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في بلدة قصرة بقمة جبل رأس العين جنوبي نابلس بالضفة الغربية. يهدف الوفد إلى إيصال مساعدات إغاثية وإجراء تقييم إنساني لاحتياجات العائلات، فيما حول الجيش الإسرائيلي أحد المنازل إلى نقطة عسكرية وأخلى عائلة يوسف حسان منه وجمع أفرادها في منزل آخر. وأعلن الجيش المنطقة العسكرية مغلقة، كما دفعت القوات بجرافة لإغلاق عدد من الطرق المؤدية للمنطقة بالسواتر الترابية. ننتقل مباشرة إلى قصرة، ومعنا من هناك رئيس بلدية قصرة الأستاذ عبد العظيم الوادي. ربما الإشارة لم تصل بعد للتوجه إلى بلدة قصرة. نعم، وبنمسي على الصديق العزيز، صديقنا العزيز محمد عماد أبو عماد، يسعد مساك بالخير والمحبة. إذا في إمكانية نحاول الاتصال من الواتس أب، إذا في إمكانية يبدو الاتصال من الواتس أب. طب بنوجه كمان تحيات المحبة لكل أصدقاء محمد عماد أبو عماد، منير عايش يسعد مساك، ومسا جميع الأصدقاء، محمد صافي أبو سليمان الله يسعد مساك بالخير والمحبة. وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى قد هاتف رئيس بلدية قصرة للاطلاع على أوضاع البلدة والاطمئنان على شعبنا هناك. ننتقل مباشرة إلى بلدة قصرة، ومعنا من هناك سعادة رئيس بلدية قصرة الأستاذ عبد العظيم وادي. أستاذ عبد العظيم الله يمسيكم بالخير بداية.
3: الله يمسيك بالنور النبي يا أخوي.
0: الله يحفظكم. طمنا بداية، هل وصل الوفد اليونيسف؟ هل تم إيصال المساعدات إلى البيوت المحاصرة؟
3: لا والله لم يصل أي شيء. حاليا إحنا موجودين على بعد مسافة، طلعنا طواقم البلدية المياه والكهرباء حتى يعملوا صيانة، بعد للأسف بالتنسيق مع الارتباط، لكن المستوطنين هجموا على المعدات وعلى طواقم المجلس البلدي حاليا، وإحنا مفصولين عنهم ومعزولين، مش عارفين شو نعمل بصراحة في هذا الوقت.
0: نعم، عدد البيوت المحاصرة كيف يبدو الوضع في منطقة رأس العين أستاذ عبد العظيم؟
3: يعني منطقة رأس العين في بلدة قصرة البيوت المحاصرة من صباح يوم الأحد. أنا على اتصال قبل تقريبا ساعة مع أحد السكان اللي موجودين هناك، هم بانتظار إنه إحنا نساعدهم نوصلهم الكهرباء ونوصلهم المي والمساعدات، ولكن إحنا بنصبر فيهم حتى نتمكن، إن شاء الله ربنا يصبرهم أكثر.
0: عدد البيوت المحاصرة كم بيت تقريبا، كم عائلة الآن؟
3: 3 بيوت المحاصرات من صباح يوم الأحد الماضي، للأسف قبل يومين الجيش أخلى سكان أحد المنازل الثلاث وعملوا تكنة عسكرية وطلب من سكانه إخلاءه وراحوا عند البيتين اللي هم جيرانهم الثانيين. حاليا طبعا هم معزولين كليا عن بلدة كسرى.
0: نعم استاذ عبد العظيم، يعني منطقة رأس العين أو هاي المنطقة لماذا هي مستهدفة أكثر من بعض المناطق في قصرة؟ هل هي قريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة؟
3: أخي هي بعيدة كل البعد عن المستوطنات وعن البؤر العشوائية اللي موجودة في بلدة قصرة. بلدة قصرة قدمت 11 شهيد، 8 منهم بعد 7 أكتوبر في المنطقة الجنوبية اللي هي قريبة من المستوطنات والمنطقة الشرقية، لكن جبل راس العين هو جبل يتوسط في الأرض من بلدة قصرة ويتوسط بلدة قصرة وتلفيت وقبلان وجالود. هذا الجبل ارتفاعه 930 متر عن سطح البحر. إذا أنت بتكون على هذا الجبل بتنظر إلى الغرب بتشاهد البحر الأبيض المتوسط، وإذا بتنظر إلى الشرق بتشوف المملكة الأردنية الهاشمية بدون استخدام أي كاميرا أو أي مساعدة.
0: نعم يعني هذا الجبل يعني ربما هو مستهدف في هذا الوقت بالتحديد، نفهم من كلامك عبد العظيم؟
3: نعم، أول شيء المستوطنين أدائهم يتطور يوميا، ضموا الأغوار، بعد ضم الأغوار ضموا مناطق سي وسيطروا على كل مناطق سي، منعونا من الفرات، منعونا من قطف الزيتون، منعونا من التجول إلا بمحيط منازلنا فقط. حاليا للأسف هم بيضغطوا علينا باتجاه مناطق باء، وهذا الجبل طبعا تصنيفه كله باء، يعني أقول لك هذا الجبل أقرب بؤرة استيطانية أو مستوطنة على جبل راس العين في قصرة مش أقل من 3 كيلو، يعني هو بعيد كثير كل البعد عن المستوطنات، لكن هو جبل جميل جدا والمستوطنين سيطروا عليه قبل في شهر يناير وقبل أسبوع حطوا الخيمة أمام هذه المنازل وقطعوها عن بلدة قصرة. هذا جبل في نبع راس العين، هذا النبع قديم جدا، كل قصرة شربت من هذا النبع، هي للأسف هم قطعوا المياه عنه وبيستخدموها لسقي الأغنام منذ شهر 12 لغاية اللحظة الحالية أيضا.
0: نعم، ربما تلقيتم أيضا هاتف من رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، الحكومة أوعزت بتقديم ما يلزم، حقيقة كيف هو تواصلكم مع الجهات الرسمية حقيقة أستاذ عبد العظيم؟ وهل وصلكم أي شيء دعم من أجل إيصاله لهذه العائلات المحاصرة أو لأهالي قصرة بشكل عام؟
3: أول شيء أخي الكريم، إحنا وجعنا كبير، همنا كبير، قلقنا وخوفنا وتوترنا دائم في بلدة قصرة وفي الريف الفلسطيني. إحنا حاليا يعني أنا بتكلم معك وأنظاري تتجه باتجاه التركترونات اللي قاعدة بيزيد عددها والمستوطنين باتجاه طواقم البلدية اللي حاليا بتحاول إنها تعيد الكهرباء والمي للمنازل اللي من يوم الأحد هي للأسف معزولة ومفصولة عنها الكهرباء ومفصولة عنها المي. فإحنا هذا الاتصالات إحنا بنشكر كل من يتصل وكل من يساهم في تعزيز الصمود، لكن إحنا حقيقة في الريف الفلسطيني بنطلب إنه يكون في برنامج واضح، برنامج وطني، خطة وطنية لتعزيز صمود الفلاحين في الريف الفلسطيني. إحنا بنفتخر في كل التصريحات يعني، لكن بدنا نشوف برضو إشي على أرض الواقع، بدنا تجديد لشبكات المياه، تجديد لشبكات الكهرباء اللي موجودة في محيط بلدة قصرة ليس فقط في جبل راس العين. مقومات الصمود يجب أن تكون على أولويات الحكومة الفلسطينية وكل الوزراء وكل الدول أيضا، إنه إن شاء الله تعالى تكون تنقل لقضيتنا وتنقل لمعاناتنا اللي إحنا بنعيشها. للأسف التوتر زي ما حكيت لك وقلق ورعب متزايد يوم عن يوم.
0: نعم، الوضع المالي حقيقة لبلدية قصرة هل يسمح لها بتقديم مساعدات كافية من أجل تعزيز صمود المواطنين في المنطقة أستاذ عبد العظيم؟
3: يعني أخي الكريم، أول شيء إحنا بلديتنا بلدية مديونة 13 مليون، لكن إحنا بنقول لك إنه موازنتنا الحالية وعلنا وبنعلن ومصرين على كلامنا، كل موازنتنا رح نضعها تحت أمر هذه الثلاث منازل المحاصرة، رح نشتغل كل بإمكانياتنا. إحنا مش بحاجة لا لطرود غذائية ولا لأي مساعدات ولا لأي سلات من هنا أو من هناك. إحنا في قصرة عبارة عن أسرة متماسكين بإذن الله تعالى، إحنا قادرين إنه نوصلهم المي والكهرباء والخبز، لكن للأسف في ظل وجود الجيش بيعمل حاجز بيننا وبين أسرنا اللي أصبحت معزولة عنا من صباح يوم الأحد إلى اللحظة الحالية.
0: نعم، هل يمنع على المواطنين المحاصرين إخلاء أو الخروج من منازلهم؟ يعني كيف الوضع؟
3: أخي الكريم، أنت بتحكي عن تواجد عسكري مطلق، أكثر من 30 إلى 40 جندي سرية كاملة استولت على بيت يوسف. بين بيت يوسف وبين بيت رزق تحكي عن 6 أمتار، وبين بيت رزق ويوسف وقصي أبو ريدي حوالي 6 أمتار فقط. ما حدا بيقدر يتحرك من داخل منزله، هم موجودين فقط داخل المنازل، ما بيقدر يطلعوا من هذه المنازل نهائيا. زائد أنه المستوطنين هاي بيحيطوا في كل المنطقة في جبل راس العين وعلى أطراف المنازل الثلاث.
0: نعم، يعني المنطقة صعبة، يعني عودة المياه والكهرباء بتواجه صعوبة كبيرة في إيصالها عبد العزيز، يعني قريبة جدا من مناطق وجود الجيش والمستوطنين عملية الوصل.
3: للأسف إنه أنا بحكي لك إياها على هذا الصوت المنبر الحر، إنه إحنا أخذنا موافقة لسه لمنطقة بي حتى ندخل طواقم البلدية الكهرباء والمي مشان تدخل وتعمل الصيانة من إخواننا في الارتباط المدني الفلسطيني، لكن للأسف بعد ما دخلوا هجموا عليهم المستوطنين، وهاي مش أول مرة بتتكسر سيارة الكهرباء للمجلس البلدي. انضرب نائب الرئيس في المجلس، وانضرب مدير البلدية، وانضربت الطواقم أكثر من مرة. هاي مش أول مرة بنعمل صيانة لجبل راس العين، لكن إحنا حقيقة يعني جاهزين إنه نفدي أسرنا اللي في راس العين بكل ما نملك، وزي ما حكيت لك كل موازنة المجلس البلدي سنوجهها باتجاه جبل راس العين.
0: نعم، يعني جهودكم حقيقة مباركة، وعاش النفس الحر حقيقة أستاذ عبد العظيم وادي، يعني جهودكم كبيرة جدا في هذا الوقت بالتحديد، وأنا أعرف حجم الضغوطات اللي الموجودة عليكم الآن. يعطيكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله نبقى على تواصل أستاذ عبد العظيم. يعطيكم ألف عافية.
3: أشكرك.
0: يعني البلدية لا تستطيع، يعني واقفة في مكان قريب من المنازل المحاصرة، لا تستطيع حتى وصل شبكة المياه والكهرباء. الأوضاع في قصر ربما هي الأصعب في الضفة الغربية، لأن هناك كما قلنا بيوت وعائلات ثلاثة محاصرة منذ الأحد الماضي، بنتحدث عن أسبوع كامل لم يستطع أحد الوصول إلى هذه البيوت المحاصرة بدون مياه وكهرباء أيضا. حديث البلد متواصل معكم عبر أثير موال، رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل لنا عودة لحديث البلد، ابقوا معنا.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12، موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: يلا يا ولاد
2: يا ولاد حارتنا علوا رايتنا فلسطينيه.
3: عدنا من جديد. امطار الصيف تغرق بعض الطرقات شمالي وشرقي مدينة القدس, أيضا أمطار غزيرة في عدة مناطق. أب والمطر في كثير محافظات الآن, سبحان من يبدل الأحوال بلحظة. غيمة شوية مطر ونفس بارد يرد الروح بعد أيام الحر. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة, واسقي بها قلوبنا قبل أرضنا. قولوا آمين. الكل بصور والكل بسأل عن الأزمة الخانقة على منطقة قبر حلوة. هناك تنبيه للسائقين بسبب تقلبات الجو والأمطار, الطريق يعني خطير, خطر التزحلق وارد في أي لحظة خصوصا عند المنعطفات. خففوا السرعة وديروا بالكم, السلامة للجميع. هذا التنبيه لكل السائقين اللي بسمعونا الآن على الطرقات, ديروا بالكم.
4: الطول لا تغنى واصيح كرمالك يا بتلاحم مهد المسيح.
5: احنا الجبل والجبل ما يهز
3: ريح. احنا جبل والجبل ما يهز ريح, بس الجبل قديش ممكن يتحمل ضغوطات؟ قديش الجبل ممكن يتحمل ضغط اكثر واكثر؟ ان شاء الله الامور القادمة بتكون أفضل على الجميع. دايما قولوا يا الله, ودايما قولوا يعني إن شاء الله إن القادم بكون أفضل. الجبل ما بهمه, والله الجبل ما بهمه. يعني يوم تقول لواحد يا جبل, اعرف إن وضعه بكون فوق الريح. إذن بنذكر مرة أخرى أن أرقام موال مفتوحة لمن يود المشاركة في حديث البلد هذا المساء. عند أي ملاحظة على الوضع العام, وضع الطرقات, طمنونا على حالكم. وكمان عند أي نصيحة للسائقين, عند أي نصيحة للمواطنين, بإمكانكم التواصل معنا ضمن حديث البلد هذا المساء, ودائما نسعد بسماع أصواتكم. أخونا محمد صومان الله يسعد مساك. الصديق العزيز الغالي أدمون خير, مساء الخير, الله يعطيكم العافية. تحياتي إليكم جميعا, ولك تحية محبة أخي وصديقي العزيز أدمون. يديم عليك دائما الصحة, ديروا بالكم. رسالة من أخونا أيوب الله يسعد مساك. يعني فيه هيك نوع من الفرحة نوعا ما من قبل المواطنين بيشاهدوا تساقط الأمطار بعد هيك الأيام الحارة نوعا ما, لكن هاي الأيام راح تعود أيام الحر من جديد. صعب كثير يا أخواني أن يكون مواطن محتاج ومواطن محاصر ومواطن وحد يتصل فيه يقول له أصمد أصبر, إحنا معك, شو ناقصك, بس احكي. ويوم يحكي ما حدش يبعت له إشي. يعني قبل شوي كان يتحدث رئيس بلدية قصرة, يعني اتصلوا فيه ما خلش حدا إلا اتصل فيه, لكن ما حدش قدم أي شيء. الكل بيقول إحنا معك قلبا وقالبا, وإحنا عزوتك, وإحنا صوتك, وإحنا معك.

لف معادلة رخصة القيادة الفلسطينية بالرخصة الإسبانية وفق القوانين والآليات المعتمدة بين الجانبين، لما لهذا الموضوع من أهمية وضرورة لأبناء شعبنا الفلسطيني في المهجر. نحن أبناء فلسطين في الغربة بحاجة إلى حلول عملية تحفظ حقوقنا وتسهل حياتنا، وخاصة في إسبانيا أرض الميلاد والحضارة. كل شكر والتقدير لكم ولراديو موال على صوتكم الدائم إلى جانب أبناء شعبنا في الوطن والمهجر. أخونا معاد علي عبيات، مواليد مدريد إسبانيا. الله يكون معك أخوي معاد. وما بعرف يعني بالنسبة لمعادلة الرخصة الفلسطينية في الدول الأوروبية كيف بتكون، بتوقع أنك لازم تقدم لتست جديد ولا رخصة من جديد. إن شاء الله الأمور بتكون جيدة إن شاء الله. لين تعمل بتقول معقول تشتي في آب؟ إذا شتت في آب بصير المستحيل ممكن. تفائل وخيرا إن شاء الله ويسعد مساء الجميع. طبعا هي استعانت بمعقول الشتي في آب للأغنية اللبنانية المشهورة اللي كان يعني يتحدث فيها إذا شتت في آب يعني بكون الوضع مش طبيعي. الفنان اللبناني وائل كفوري عندما قال معقول تشتي في آب، فعلا شتت في آب يا وائل، وحدث المستحيل الذي كنت تتحدث عنه.

0: أخونا بشار نزال برسالته يقول مساء الخير لراديو موال وتحية قلبية حارة للخال جورج نزال تشيلي. يسعد مساك من سانتياغو تشيلي. يسعد مساك ومساء أخويا بشارة ولكل المغتربين اللي بتابعونا من كل مكان. بنحب نطمنكم احنا بخير والله ما هو ناقصنا إلا شوفتكم. ناقصنا شيء يا أخوان في الوطن؟ اللي ناقصه شيء يتواصل معنا. أنا بقول مش ناقصنا ولا شيء في هالوطن. يعني لو جينا فكرنا فيها شوي شو اللي ناقصنا في هالوطن؟ ذكرتوني بالفنان السوري دريد لحام. التعمر يسعد مساك شكرا كثير حبيبنا العزيز. يسعد مساك من أبو قصي الهريمي. الله يسعد مساك أبو قصي ويديم عليك الخير والبركة وهدات البال ودير بالك على الطرقات وإن شاء الله بترجع لبيتك سالم غانم إن شاء الله. بقول لك عنا أكثر من 900 حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية. تخيلوا عنا 900 حاجز والناس يوم يسمعوا أي خبر بيهجموا على محطات الوقود عشان يعبوا مركباتهم بالوقود. عندنا 900 حاجز. يعني في أي دولة في العالم يوم تقولهم عندنا في الضفة الغربية 900 حاجز بكل ما يصدقوش شو 900 حاجز. أبو محمد يسعد مساك. أبو الهيثم بمسي على الجميع. اليوم حضرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي في الضفة تعيق حركة العاملين في المجال الإنساني وتؤخر وصول المساعدات إلى الفلسطينيين. هاي مفكروا فينا. الصديق العزيز سلم العموري أبو عبيدة الغالي الله يسعد مساك. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير أخو عثمان.
0: الله يسعد مساك حبيبي. الله يسعد هالمساء أبو صايب.
1: أخوي عثمان في حادث سير عند جسر خبر حلوة قبل الجسر 100 متر.
0: نعم.
1: ومغلق الشارع وفي إصابات والمية يمكن ارتفاعها 30-40 سنتي. فياريت تطلب المواطنين اللي ما لهش داعي ما يجيش من هناك او يلف على الشوارع بده يطلع بيت لحم او من بيت لحم على دار صلاح او عواد النار.
0: نعم
1: مغلق بالكامل.
0: ما زال مغلق حتى اللحظه مع العلم انه قبل
1: حتى قاموا الاصابات من الشاحنات ضرب بتاكسي وقاموا الاصابات من الشاحن.
0: نعم والشارع ما زال مغلق الان.
1: لحد الان انا هسه لي دقيقتين مرق عنا يعني بجزء انه حوالي نص ساعه من دخلنا طلعنا من عند الجسر.
0: نعم ابو صايب شكرا كثير على ملاحظتك.

وهذه رسالة ويعطيك دائما الصحة والعافية ودائما سعيدين بسمع صوتك. الله يكون معك. إذا رسالة أخونا أبو صايب اللي ما إلى يا أخوان طريق على منطقة قبر حلوة يبتعد عن هاي المنطقة في هذه الأثناء, يعني في طرق بديلة في طريق الشواورة منطقة عش غراب باتجاه طريق الشواورة, أو عدم الخروج في هذا الوقت لكي يتسنى تسليك الطريق بعد حدوث حادث سير بعد سقوط الأمطار. يعني كنا نتمنى ما نسمع عن هذا الحادث, لكن إن شاء الله أن هالأمور بتكون دائما أمور خير إن شاء الله.

تابعت أنا بمقاطع فيديو عن تساقط الأمطار في عدة مناطق. الله يحمي الجميع والله يهدي بالي.

فقط الأمطار في عدة مناطق. الله يجيب الخير للجميع يا أخوان. واللي ما إلى يعني ما إلى منطقة، يا ريت يعني ما إلى شغل في مناطق إنه يبتعد عن هاي

بنوجه تحياتي المحبة للصديق أبو إيهاب بيتابعنا كمان من عمان وبقول الله يمسيكم بالخير. ديروا بالكم يبدو الأمطار كمان بلشت تصل إلى مناطق في العاصمة الأردنية عمان كمان.

بحاول الشباب يتواصلوا عن طريق الواتساب. ما بعرف إذا بضعتوا لي برسائل الواتساب الخاص بالبرنامج مفتوح، ويمكنكم التواصل دائما معنا من خلال خدمة الواتساب أيضا. ويسعد مساك صديقي أبو لؤي، يسعد هالمساء. وبنوجه كمان تحيات المحبة للصديق الحاج أبو طارق سعادة، الله يسعد مساك الحاج أبو طارق سعادة، إن شاء الله كل أوقاتك بتكون كلها سعادة وخير ومحبة، ولكل عشاق هذا الوطن الغالي فلسطين. متابعينا في عمان يسعد مساكم.

اليوم يعني أطلقوا لجنة الانتخابات المركزية أطلقت مرحلة التسجيل الميداني للناخبين في محافظات الضفة الغربية وفق جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026 على أن تستمر حتى 19 من آب الجاري من خلال 467 مركز تسجيل موزعة في الهيئات المحلية والمخيمات.

0: بنوجه كمان تحياتنا لكل من يسمعنا الآن، يسعد مساكم جميعا. لجنة الانتخابات دعت المواطنين غير المسجلين في السجل الانتخابي للمبادرة بالتسجيل. ألو مساء الخير.
1: ألو.
0: يسعد مساك سامي.
1: يسعد الله مساك أخي أبو قصي.
0: كيف المعنويات يا سامي؟
1: ها؟
0: كيف؟
1: إيش؟
0: المعنويات، كيف معنوياتك
1: الحمد
0: اليوم؟
1: الحمد لله عالي عالي عالي يا سيدي الحمد لله.
0: في عندكم مطر في بروكسل زينة؟
1: والله عندنا شوب بس ها بردت شوية الحين.
0: الله يكون معك يا حبيبنا يا سامي، تفضل يا سامي.
1: الله يسعد مساك أنت وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتنا لا إلك ولا أخونا إدمون خير للمغتربين، لأخونا أبو محمد سائق خط على واد رحال، لكل شفريت الخطوط أخونا عيسى خضر سائق على خط دهيش أيضا، ولكل السائقين والموظفين ولكل أفراد هذا المجتمع الفلسطيني، لأهلي في فلسطين، أنتم أيضا كسلطة رابعة أخي أبو قصي وممثلين بك وبمدير الراديو وبنزار
0: وحبيبنا
1: كل الإخوان والأخوات.
0: الله يكون معك يا سامي.
1: الله يخليك. هو موضوع أنا ما إليش فيه كتير بس أقول لك النظام عندنا في بلجيكا فيما يخص رخص السياقة الفلسطينية عشان نعم. يعني أنت تكون عارف بس هيك من باب المعلومة ولا تعرف مش ناطق ولا إشي بس يعني عشان أعطيك إياها.
0: نعم.
1: اكتشف واحد يا سيدي من جمعتنا وأطلع مزور الرخصة، صليت على النبي
0: السلام،
1: فطلعوا قرار إنه الحيني اللي بده يطلع رخصة ما فوق 23، مش تحت 23 أظن، ما فوق 23 بده من أول وجديد يعمل تيست ويسوي كل ليات إشي كأن شيئا لم يكن.
0: كل الاحترام حبيبنا سامي.
1: شايف هذه نقطة.
0: نعم.
1: النقطة الثانية أخي أبو قصي.
0: نعم.
1: كل ما بتمنى يعني إنه الجامعات تأخذ بعد يعني الدورة الثانية تبعت التوجيه تأخذ طلاب الجامعات
0: إن شاء الله
1: طلاب وتكون أقساطها شوية يعني
0: مناسبة مناسبة للجماعة
1: ويصبروا على الطلاب أهم إشي وعلى أولياء الأمور. ما أنت عارف هذا تطبيق كابوس اللي أنشأوه اللي يبوسوا لبصر اسمه اللي خليهم إياه والله ما هو جايب حمه.
0: الله يحفظك سامي. شكرا شكرا سامي، دير بالك حالك.
1: هلا بك.
0: أعطيك أي عفاف. شكرا كثير. شكرا لسامي زيادة من بروكسل وبتحدث عن الأوضاع هناك. حبيبنا نمس على صديق المهندس إبراهيم أبو لاوي أبو يحيى اللي عالق الآن في أزمة العزارية، بوجه تحياته للجميع. يسعد مساك مهندسنا الغالي إبراهيم أبو لاوي أبو يحيى، وديم عليكم دايما الصحة والعافية، ودير بالك على أبو ريما حبيبنا قصي أبو ريما، وإن شاء الله بتصلوا للمحافظة بيت لحم سالمين غانمين. بعد سقوط الأمطار الأزمات المرورية أصبحت مش طبيعية على الطرقات، ودير بالك أبو يحيى على طريق وادي النار. الحديث في هذه الأثناء أيضا عن صعوبة في نزول مركبات الشحن الثقيل لمنطقة وادي النار، انتبهوا على هذه الطريق وإن شاء الله بتعودوا سالمين غانمين يا رب. وبنذكر مرة أخرى لما إلى يا أخوان شغل اضطراري ما يتوجه لمدخل بلدة دار صلاح الغربي منطقة قبر حلوة اللي حتى اللحظة بتشهد أزمة مرورية بعد ما تم إخلاء المصابين في حادث السير. ما زالت الأزمة المرورية موجودة على الطريق، ديروا بالكم طريق السلامة دائما نتمناه لجميع متابعينا. أهالي أم الفحم بالداخل يشدون الرحال إلى القدس لأداء الصلوات في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رحلات يومية من أم الفحم إلى القدس. مصادر لبنانية تتحدث عن قصف يستهدف بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، فيما تتحدث صحيفة دعوت حرنوت قبل قليل أن كوشنر ووفده قادمون إلى إسرائيل ومصر لإنقاذ خطة 15 بندا الخاصة لغزة بعد أن أعلن نتنياهو رفض هذه الخطة. صحيفة إدعوت أحرنوت على صفحتها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تكتب: دائرة الأرصاد الجوية تطلق تحذير من الدرجة الصفراء. هذا التحذير من مغبة حدوث عواصف رعدية تمتد من شمال البلاد حتى النقب. إذن التحذير من الدرجة الصفراء في هذا الوقت بالتحديد. زميلنا نزار النجار الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. كما يردنا أيضا من قصرى جنوب نابلس محاولة لاقتحام منزل المواطن قصي أبو ربدم في المنطقة المحاصرة في رأس العين. أيضا نازحون يقيمون في خيام مكتظة على شاطئ مدينة غزة بعدما تحولت المنطقة الساحلية إلى ملاذ لآلاف النازحين. في حدث أمني جنوبي لبنان منصات عبرية تتحدث عن إصابة 3 جنود بجروح. هذا ما يجري. خطوط المياه في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية تتعرض لتدمير من قبل الجيش صور من هناك. وأيضا ضحايا بغارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوبي لبنان. صور يتم نشرها بين الفينة والأخرى لمجريات الأمور. عدد طلبة الثانوية العامة المتقدمين للدورة الثانية في الضفة الغربية بلغ اليوم 10471 طالبا وطالبة موزعين على 56 قاعة امتحان، فيما بلغ عدد المتقدمين في قطاع غزة 9036 طالبا وطالبة في 49 قاعة امتحان. كما تقدم الامتحان نحو 800 طالب وطالبة من طلبة فلسطين بالخارج في 15 دولة. هذا ما أعلنته وزارة التربية والتعليم. نقابة التمريض تؤكد إصابة الزميل محمد نبيل المطور برصاص المستوطنين أدت إلى قطع كامل في الحبل الشوكي وإصابته بشلل دائم. هذا بالنسبة للممرض محمد نبيل من منطقة بيت أمر. دائما الأخبار تتحدث عن مجريات الأمور. بنمسي على الخالة إم أشرف الله يسعد مساكي بالورد والفل والياسمين ويعطيك الصحة يا رب. فاصل آخر للالتزاماتنا التجارية ثم نعود.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اغتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا وين ما كنتوا وين ما توجدتوا في ربوع الوطن الغالي فلسطين، وبنوجه تحيات المحبة لكل اللي بسمعونا على طرقات البلاد في هذا المساء الرائع، مساء الجميل، مساء الأمطار. في كتير ناس بعشقوا الشتاء وأجواء الشتاء وهيك مشتاقين لعودة الشتاء. إن شاء الله أن الشتاء بعود وإحنا بخير وصحة وعافية يا رب. إن شاء الله إنها الأمور بتكون جيدة للجميع يا رب، وإن شاء الله ما بتأدى أحد من حوادث الطرق اللي بنسمع عنها بين الفينة والأخرى، ودائما بنحذر ديروا بالكم على الطرقات. عمار العبيدي مساء الورد، عمار أبو سرحان يسعد مساك بالخير والمحبة، وبنذكر أننا على هوا موال من مدينة الميلاد بيت لحم في هذه الأجواء الرائعة الجميلة، وإن شاء الله دائما كل أوقاتكم بتكون كلها خير ومحبة وهدات البال يا رب. حابين نوجه كمان تحية لجميع أفراد ومنتسبي المؤسسة الأمنية وخاصة شرطة المرور المنتشرين الآن في الشوارع بنظموا حركة السير وعملية ضبط للمخالفين على الطرقات اللي بحاولوا يا أخواني يتجاوزوا في هذه الأجواء. تجاوز مميت حقيقة في هذه الأجواء. أنا بتمنى إن الرسالة تصل للجميع، ديروا بالكم ما تتجاوزوا يا أخوان، التجاوز الخاطئ ممكن يكلفك حياتك وحياة اللي موجودين معك. ألو مساء الخير.
1: الخير أخي أبو قسيس.
0: يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك للمستهدى المتمين والمتمعات.
0: حبيبنا عطية.
1: شعبنا إلى ما حلوا إلى ما وجدوا. يعني صراحة هاي الحمد لله الله رزقنا بالأمطار غزيرة.
0: الحمد لله.
1: يعني الحمد لله عندنا في الخزر أمطار يعني جدا يعني خفيفة. يعني حتى طلعت برا هيك اخذت لي دش طبيعي.
0: طيب كويس. يعني وفرت شوية مي.
1: يعني طبعا ما تكفتن ثلاث يعني.
0: مش غلط والله.
1: نعم. بس ايش اسمه. بس الحمد لله ما شاء الله الاولاد والاطفال وكبار وصغار مبتعدين في الكل. كأنه عيد يعني كل على الشبابيك. والشوارع. ولكن في امطار الغزيرة الوقت الضيق او الدقائق القليله هي طبعا لها مخاطر كبيره يعني خاصه على السائقين والمطلين على مجاري الاوديه والعبارات والاماكن الخطره. يجب ان نتحلى بالحيطه والحذر يعني وما نستهتر
0: 100%. ما هذا ما نقول. نعم.
1: تنزل امطار غزيره في وقت قليل تتشكل سيول جارفه يعني قد تأخذ معها كل ما في طريقها.
0: صدقت.
1: كان ثقيل أو خفي فما حد يستهين يستخف بهذه الأجواء. وكمان السائقين على طريقنا ما تفضلت ما يتهاون وما يستخفوا بأي تصرف قد لا سمح الله يؤدي إلى حوادث سيئة مميتة أو خطيرة.
0: نعم.
1: أجب على جميع يتحلوا بالحيطة والحذر والصبر وخاصة في الطرقات اللي بتكون شوي عليها بعد أن أمطرت مواد زي الصابون أو تزحلق تؤدي سمح الله إلى حوادث لا تحمد عقباها.
0: صحيح.
1: أتمنى للجميع السلام ويعيدوا إلى أجل سالمين معافين إن شاء الله. وبحب في الأجواء إن شاء الله يا ربنا التوفيق لجميع أبناء شعبنا. أتمنى كمان التوفيق للمتقدم امتحان الثانوية العامة الدورة الثانية على ما أعتقد.
0: نعم.
1: اللي بدأت اليوم. من النجاح والتقدم إن شاء الله. ولما الحالف المحر في الدولة الأولى. وزي ما تفضل قلت أتمنى على الجامعات ومعاهد العليا تنظر لأخوان الطلبة بنظرة تقدير واحترام وتعاون في ظل الأوضاع المالية والسياسية بأعوانها جميع أبناء شعبنا. وأنهم يتعاونوا حتى الجميع إن شاء الله يدرس ويحقق مراده. حتى يخدم أبناء شعبنا بعد 4 أو 5 سنوات من الآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وأخي أبو قصي بتمنى التوفيق ونجاح الجميع. وأحب بس أخونا سامي زيادة في بلجيكا وجميع أخونا أبو الأيتم في الولايات المتحدة.
0: كل احترام.
1: وأخونا وظل أنت اسمه أخونا من إتهاشة كان زميل في الجامعة. وكمان أخونا أبو ضياء وللجميع.
2: الله يحفظك. شكرا شكرا كثير.
1: الله يحفظك.
2: الله يكون معك.
0: معقول تشتي في أب؟ هي شتت في أب.
3: جيت اليوم، جيت اليوم غني.
0: الله عليك أبو موسى.

بنمسي على زميلة زميلتنا انجي صابة مساء الخير, وبنمسي كمان على رغد العيش مساء الخيرات.

0: يسعد مساك انجي. طبعا احنا ما عرفنا انك بتتابعينا انجي الا عن طريق نزار النجار اللي هو براقب في البث المباشر. الله يسعد مساك. عندكم مطر في بيت جالة؟ بيت جالة جميلة في كل الأوقات وخاصة في الشتاء.
1: يا طير الطاير صوت الحبايب سلم لي علي كانوا يحبونا.
0: أنا غادي العيش. مساء الخير. يا ليت تكتبوا لنا الاسم حتى نعرف مع مين نحكي. رحين ننتقل بعد شوي لمعرفة أحوال الطرقات. أبو محمد رح يعطينا اليوم رسالة هيك ونصائح أيضا للسائقين. وإذا عنده معلومات عن عدد حوادث السير اللي وقعت مع بدء تساقط الأمطار حتى هذه اللحظة. تم إبلاغنا عن وقوع حادثين, حادث على مدخل بلدة دار صلاح منطقة قبر حلوة, والحادث الآخر في منطقة وادي النار. وهناك الآن حديث آخر, حديث عن حادث تزحلق لمركبة في منطقة العزرية. نتمنى سلامة للجميع. انجي بتقول الله يحمي, جبت له خرزة زرقاء زيادة الزيارة الجاية. المطر مش طبيعي, لطلوع الرئيسي أزمة جدا, وزحليق أيضا في بيت جالة. وهي زميلتنا انجي صابة كمان بتدعو جميع عابري طريق بيت جالة, توخي الحيطة الحضر, ديروا بالكم, خلي أمطار الخير يا أخوان والفرحة تعم على الجميع. ما بدنا نسمع عن المزيد من الحوادث, ما بدنا نسمع عن المزيد. أخونا علي بتحدث عن زلزال أندونيسيا 7.7. ديروا بالكم كمان على الطرقات. خلينا نتوجه مباشرة للصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
2: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: عندكم مطر في أريحة؟
2: والله احنا لا لسه خير بالطريق بس ما وصلناك بس مغيبة بس غير معالي.
0: انتم في أريحة يا سيدي, إذا بيجيكم شوية براد منيح بتكوش إلا مطر.
2: لا تكوش أكثر, الهواء كويس, درجة حرارة عندنا 36 وضعنا لوز فوق ما تتصور.
0: الله يحميكم يا رب.
2: الله يرضى عنك
0: أبو محمد. يعني مع بدء تساقط الأمطار حتى هذه اللحظة تم إبلاغنا عن 3 حوادث طرق تزحلق للمركبات في عدة مداخل, مدخل منطقة قبر حلوة ومنطقة العزرية ومنطقة وادي النار. قبل ما نبدأ بأحوال الطرقات, ما هي كلمتكم لجميع السائقين اللي بتابعونا الآن على طرقات البلاد؟
2: احنا نبهنا من ساعات مساء امس وعن طريق منظمات التواصل الاجتماعي وساعات الصباح اليوم عن طريق الاذاعات المحليه والرسميه في ظل الاحوال الجويه السائده والغير عاديه والغير اعتياديه باي لحظه تساقط امطار وتسخون تساقط بغزاره, وخاصه ان فتره طويله لها ما تساقطت, فبيكون في طبقه لزجه على الشارع من مخلفات الاطارات والزيوت والمحروقات, فيسبب انزلاق المركبه اللا ارادي يعني غصب عن السائق مش بخاطره. فنبهنا لهذا الأمر. أنا كنت بالعزرية قبل ساعة ساعة ونص, صدق مساحات السيارة على أعلى سرعة مش ملحقات من أمطار غزيرة, أدت الأمطار إلى إغلاق طريق الزعيم معناتها بكلا الاتجاهين, في حادث سير عن إشارات الخان الأحمر كذلك سبب تساقط أمطار بغزارة. نعم. على آخر نزول عزرية كما ذلك في حادث سير, ونزول وادي النار نعم صحيح في حادث سير, والآن انتشار مكثف لشرطة الاحتلال بطريق المعرجات خشية من حوادث بهذا اللحظات وبهذه الأوقات. فمن كمان مرة احنا بنهيب أخو المواطنين والمواطنات ان التحلي بمسافة أمان ما بينك وبين المركبة التي أمامك, وتأكد ان المساحات والإضاءة والإنارة تعمل كما لازم وكما يجب في مركبته, واللي ما إله داعي وما إله ضرورة بهذه الظروف الجوية الاستثنائية يفضل اني أجل مشواره وأخر حاله لحين ما تكون الرؤية مجال رؤية محدود وتكون الأمطار يعني الشوارع شبه عادية وشبه اعتيادية من المادة اللزجة المكونة على الطريق.
0: نعم نعم. بشكل عام كيف تبدو أحوال الطرقات أبو محمد الآن؟
2: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة, بقيت بوابة الفحص وفرش الهواء رأس الجورة والنبي يونس فتحات على مدار ساعات الصباح هذا اليوم من الساعة 6 وحتى اللحظة كما هي. أما العروبة تمر مغلقة مداخل ومخارج بيت لحم كلها سالكة كلا الاتجاهين ما عدا المنشية لا زالت مغلقة. فيما يتعلق بحاجة الكونتينر سالك بالاتجاهين العزرية أزمة خانقة جدا بكلا الاتجاهين, طريق ما بعد حاجز زعيم باتجاه الشمال أو باتجاه دوار عناتها مغلقة بكلا الاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب المياه في هذا المقطع من هاي الطريق, و والطريقه البديله هي نزول الكسرات الخيال الاحمر بكلا الاتجاهين. حجم البلد حتى اللحظه سالك دوار حاجز حزمه كثافه سير متوسطه بالاتجاهين. حاجز جبع حتى اللحظه لا تواجد لقوات الاحتلال والسالك مع كثافه سير متوسطه بسبب الاندماج. الشارع المحاذي لا مخيم قلنديا وكفر عقب ازمه ماشيه بالاتجاهين. شمال رام الله عنسيني عطار البلد عطار البرج حتى اللحظه سلكات. اما بسور رام الله والديره تم اغلاقه بكلا الاتجاهين. سلواد يبرود حتى اللحظه خاليات من جنود الاحتلال. ثور مسعيه وسنجل كذلك سلكات بالاتجاهين. حواجز مدينه نابلس الحواجز الشرقيه عين شبلي تيسير تم اغلاقهما بكلا الاتجاهين. بيت فوريك كثافه سير متوسطه بالاتجاهين. عمرت سر المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وازمه للمغادرين. بوابات جباره باتجاه طول كرم خاليه من جنود الاحتلال. مدخل قلقيليه الجنوبي الشرقي كثافه سير متوسطه بسبب اشاره المرور. مدخل سلفيت الشمال الغربي حتى اللحظه خالي من جنود الاحتلال. مداخل ومخارج اريحه كذلك في هذه الاثناء خاليه من جنود الاحتلال. حركه معبر الكرامه يوم غد الاحد من الثامنه صباحا وحتى الواحد والنصف ظهرا للمغادرين. اما للقادمين من الثامنه صباحا وحتى الرابعه عصرا والنصف عصرا للقادمين باتجاه فلسطين المحتله. هذا ما لدينا ابو قصي حتى اللحظه. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
3: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير.
2: حياكم الله.
0: سعد الدين بمسي على الجميع. وضع الطرق الداخلية أزمات مرورية تشهدها بعض المفترقات كما نشاهد من خلال كاميرات موال المنتشرة في بعض أرجاء المحافظة. زيدان لعبيات يسعد هالمساء. دكتورنا الغالي معا محافظة يسعد مساك دائما وأبدا. حسن عجاج بمسي على الجميع أخوة صديق عزيز. على سراب الصحراء مساء الخير. الخال والصديق العزيز أبو فؤاد العمور يديم عليك الصحة وهدات البال. شاهدوا الآن البث المباشر على موال على الصفحة الرسمية راديو موال. المواطنين يهربوا من الأمطار الغزيرة في منطقة باب زقاق. باب زقاق خالي من المركبات الآن. حركة اعتيادية شارع المهد أمام راديو موال في بركة مياه صغيرة. ديروا بالكم لعابري الطريق. يعني ما بضلش اللي نقولهم جهزوا حالكم الأسباح. لكن في حفرة أمام راديو موال على شارع المهد ديروا بالكم في هاي المنطقة ممكن يكون المنهل لا سمح الله غطاء هيك في عليه أي مشكلة. ديروا بالكم في هاي المنطقة. منطقة باب الدير أمام المجمع خالية من الازدحامات المرورية كما نشاهد من خلال الكاميرات. وسائق عمومي يعود يرجع دون الانتباه إلى المركبات التي خلفه. نتمنى على السائقين الانتباه خاصة في الرجوع إلى الخلف. كمان بنشاهد سيدات يعبرن الطريق. انتبهوا يا سائقي السيارات يعني ما تحاولت المياه إنها يعني تصل إلى عابري الطريق. إن شاء الله الأمور بتكون منيحة. ساحة المهد صورة جميلة بعد أن غسلتها مياه الأمطار.
1: يا طير الطاير يا رايح عديني تحميك عيوني وتصونك عيني.
0: كل واحد يجيب قوارب ويجي يسبح. لا مش لهالدرجة. معتصم أبو طه بقول تعودنا على الحفر تطلع من حفرة بتقع في جورة. صديق أبو فؤاد العمور عزيز وغالي والله. الصديق العزيز الغالي نمر بطرس سعيد يسعد هالمساء. دوار أرارات سيول مياه في هذه الأثناء. بتمنى إعطاء حق الأولوية على دوار أرارات. إعطاء حق الأولوية كما نشاهد من خلال الكاميرات اللي بتابعونا على البث المباشر. محد الصابر على الثاني. انتبهوا على هذا المفترق يا أخوان. كما يردنا أيضا من الصديق أبو المعتصم أزمة خانقة محيط الراضي. الدوحة مفرق الباشا أزمة في هذه الأثناء نزول غانم حادي السير نتيجة الأمطار. إذن نزول غانم بيت لحم. الحديث عن حادث آخر حادث سير آخر نتيجة نزول الأمطار. انتبهوا يا أخوان مدخلين عليكم انتبهوا. خلي الأمطار تعدي هالفترة على خير. يعني من بداية البرنامج 5 حوادث تم الإبلاغ عنها حتى اللحظة هاي اللي بلغونا عنها. انتبهوا كثير وشكرا لأخونا أبو المعتصم طريق السلامة إن شاء الله. خالد أبو وصال بقول أمطار الخير تأتي في وقتها كي تغسل الهموم والأحزان. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب آمين يا رب. أبو كنان بقول جه الله عليك وبكفينا اللي فينا ما بدنا حوادث ما بدناش الدول الأخرى يضحكوا علينا يا أخوان. يقولوا نزلت عندهم المطر وكلهم نزلوا في بعض. دول العالم كلهم بتطلعوا علينا كلهم براقبوا فينا يا أخوان. ليان التعمل بتقول راعوا مشاعرنا شوي فيش عنا مطر. ما وصلت المياه لمنطقة تقوع على ما أعتقد. لا إن شاء الله أنها بتصل. دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في كل مكان. يسعد مساكم جميعا وبنمسي على جميع الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا على الطرقات. يسعد مساكم. كما يريدنا منطقة قبر حلوة الحركة انسيابية في هذه الأثناء لكن شوي شوي دير بالكم. جنين حم مش طبيعي ما في مطر في منطقة جنين كما يصلنا أخبار. أبو كنان من قلب الريحية منطقة الريحية بقول يسعد مساكو يسعد مساكو. دائما سعيدين بالخير والمحبة. كمان حادث آخر تم التقاطه من خلال كاميرا سيارة. الحادث على طريق وادي النار يعني تزحلقت المركبة فأدت شاحنة فأدت إلى الحادث. يعني ما بنعرف شو نحكي إلا ديروا بالكم على الطرقات. أي أستاذي بعت لك صورة مقطع فيديو حادث على شاهدتي فقع الحادث في منطقة وادي النار مع بدء تساقط الأمطار انزلاق شاحنة. الله يحمي الجميع وبنقول دائما ديروا بالكم.

حضرنا منذ بداية البرنامج طريق وادي النار خطر جدا يا أخوان، خاصة للشاحنات. هاي كمان حادث نبيل، البيرة ما في مطر، يعني مش عارف شو نحكي، لكن ما بعرف. الدكتور مع المحافظة بقول الجو في إربد كفر جايز جو حار جدا، ما في أمطار في إربد كمان، يعني هاي بعض المناطق اللي بتواصلوا معنا الأصدقاء بها. الحوادث دائما بنقول ديروا بالكم من الحوادث القادمة، ديروا بالكم على الطرقات وطريق السلامة، دائما بنتمناه لجميع متابعينا. الله يكون معكم، الله يحمي الجميع. الكل بيصور والكل مبسوط يا أخوان على صور الأمطار ومقاطع الفيديو اللي بتصلنا، ما شاء الله عليها كثيرة، لكن ما بدنا نسمع عن حوادث، ما بدنا نسمع عن حوادث، يعني هذا كل ما نتبناه بالفعل. منطقة وادي النار منطقة تصنف الآن، طريق وادي النار يصنف يعني من الطرق الخطيرة في هذه الأثناء. ديروا بالكم، ديروا بالكم على طريق وادي النار، وخاصة لسائقي سائقي الشاحنات، يعني ديروا بالكم، وإن شاء الله بتعود لبيوتكم سالمين غانمين إن شاء الله. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء.

طريق السلامة للجميع. رسالة الأمن والأمان في هذه الأجواء. الله يكون معكم أينما كنتم وأينما حللتم. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم.

0: تابعنا. شكرا لزملاء في هندسة الصوت, شكرا لزميل أيوب أيضا بتابعنا من عمان, يسعد هالمساء. نلقاكم بمشيئة المولى في حديث دائم للبلد, ودائما نقول أن لحديث البلد بقية. نتمنى دائما لشعبنا الفلسطيني المزيد من الأمن والأمان والاستقرار والهدوء. وتحية كبيرة بنوجهها لصديقنا العزيز حسن محمود أبو الأيسم اللي بتابعنا من الولايات المتحدة الأمريكية, يسعد مساك أخونا أبو الأيسم. شكرا كثير لتواصلكم الجميل, ودائما سعيدين بكل الرسائل التي تصلنا من كافة المغتربين. سعد الدين شكرا. لحديث البلد بقية على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي, ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري, بدنا نسكر الدنيا وخلص, سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مشاكي توكل يا عثمان, يعني هو بده يشلحونا اواعينا, يعني خلينا نهج بس وين نهج كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد,
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه. وزراء, رئيس وزراء مش مسؤول عليك, بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة, وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها, الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لحظة ويصرح بالتصريح هذا, بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس يعني مش تشغلها. أبو قطاي كل احترام, بس أبو قطاي فيش ولا برنامج, كل بيت لحين بلا مؤاخذة, فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
8: راديو موال.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رمالله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمسعية، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع الكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رفيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك انك تفتح او تغذي حساب التوفير في بنك الاسكان بقيمة 300 دينار او ما يعادلها بالدولار او الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الاسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس انفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mawal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. ومن المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. أرحب بكم معي في تأملات اليوم عبر سفر الخروج.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم. يطيب لنا أن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، والذي ندرس فيه الكتاب المقدس كاملا بصحبة الأخ سهيل موسى. أتابع معك اليوم صديقي المستمع قصة الشاب الذي دعا المسيح إلى قلبه. وقد دخل المسيح غرفة المكتب وقاعة الطعام وحجرة المعيشة في قلب الشاب، واليوم سيدخل إلى غرف أخرى. سأل المسيح صديقنا وقال: هل يوجد في بيتك غرفة عمل؟ قلت: يوجد في المرآب غرفة صغيرة تحتوي على طاولة للعمل وبعض الأدوات، ولكني لا أستخدمها كثيراً. من وقت لوقت كنت ألهو ببعض الأجهزة دون أن أنتج شيئا فعليا. وذهبنا إلى تلك الغرفة، نظر المسيح جيدا وقال: هذه غرفة ممتازة للشغل، ترى ما الذي تفعله لتثمر حياتك لمجد الله؟ وأمسك بلعبة صغيرة كانت ملقاة على الطاولة وسألني: هل هذا ما تفعله للآخرين في حياتك المسيحية؟ فقلت له: يا رب، أنا أريد أن أفعل المزيد، ولكني لا أملك القوة والمهارة لعمل الأشياء. هل تريد أن تعمل بشكل أفضل؟ سألني. بالطبع يا رب. حسنا، دعني أمسك يديك. لا تبذل جهدا، استرخي واتركني أعمل العمل. أنا أعرف أنك غير ماهر ولا تتقن الأشياء، ولكن الروح القدس هو المعلم الأعظم، وإذا ما استلم يديك وقلبك فإنه يعمل العمل من خلالك. وهكذا استدار يسوع خلفي ووضع يديه القويتين تحت يدي الضعيفتين، وأمسك بالأدوات بين أصابعه وابتدأ يعمل. وكلما كنت أسترخي وأثق فيه ليعمل، كانت حياتي تثمر أكثر لمجد الله.

بعد ذلك سألني عن غرفة الاستجمام، كنت آمل ألا يسألني عنها، فلم أكن أريد الإفصاح عن بعض النشاطات التي أقوم بها. وفي أحد الأيام بينما كنت خارجا مع أصدقائي استوقفني قائلا: هل تنوي الخروج؟ نعم يا رب. حسنا، قال لي، سأتي معك. لا أظنك يا رب ستمضي وقتا ممتعا في ذلك المكان. سنخرج أنا وأنت في الغد، سنذهب إلى اجتماع درس الكتاب في الكنيسة، أما اليوم فأنا مشغول. فأجابني بحزن: اعتقدت أن وجودي في بيتك يعني أننا سنقوم بكل النشاطات سويا لأننا أصدقاء حميمون. أريدك أن تعرف بأنني على استعداد أن أذهب معك، ولكني لم أسمح له بالذهاب. ومضت تلك الساعات بكل تعاسة، شعرت كم أنا فاسد ورديء. أي نوع من الأصدقاء كنت ليسوع حتى أتركه متعمدا وأعمل أشياء لا تعجبه أو أذهب إلى أماكن لا يستمتع فيها؟ وفي تلك الليلة لدى عودتي وجدته بانتظاري. قلت له: يا رب، لقد تعلمت درسا لن أنساه، لا يمكنني أن أقضي وقتا ممتعا بدونك، من الآن فصاعدا سنعمل كل شيء سويا. بعد ذلك ذهبنا إلى غرفة الاستجمام فقلبها رأسا على عقب، أحضر أصدقاء جدد ومتعة جديدة وأفراحا جديدة. ومنذ تلك اللحظة أخذت أصداء الموسيقى والضحك تدوي في أرجاء البيت.

0: أتمنى لكم أطيب الأوقات أصدقائي في رفقة الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد.
1: بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر الخروج. أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. في المرة الماضية بدأنا نتأمل في قسم جديد من سفر الخروج يبدأ بالأصحاح 25 وينتهي 30. يتحدث هذا القسم عن مخطط عمل خيمة الاجتماع كما أوحاه الله لموسى. تأملنا في الأثاث الموجود في القسم الأول من الخيمة في قدس الأقداس، تابوت العهد وكرسي الرحمة أو الغطاء. كما قلنا كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. قلنا أن تابوت العهد المغطى من الداخل والخارج بالذهب ويحتوي على الخشب يشير إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. المادتان لم تختلطا، كما أن طبيعتي المسيح البشرية والإلهية لم تختلطا، بل كانتا تسيران جنبا إلى جنب. كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين. عصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر التي تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت. كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملاكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم المسيح دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. أنا وأنت نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء. إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. نتابع اليوم تأملاتنا في أثاث خيمة الاجتماع. من أجل الفائدة اسمح لي يا صديقي أن أذكرك بتقسيم الخيمة من جديد. كانت الساحة الخارجية للخيمة أو الدار عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعا، أي حوالي 23 مترا مربعا، وكانت تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 مترا وعرضها 5 أمتار وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. داخل القدس يوجد مكان العبادة، والمنارة هي من أحلى الرموز التي تشير إلى المسيح، ومائدة خبز الوجوه تحكي عنه كخبز الحياة، ومذبح البخور يحكي عن الصلاة، وأن الرب يسوع هو شفيعنا الأعظم اليوم، ونحن نصلي إلى الآب من خلاله. كان يوجد على مائدة خبز الوجوه 12 رغيفا من الخبز تمثل أسباط الشعب القديم 12. بكلمات أخرى، كان الله يوفر المساواة لهم. قبل أن نتابع تأملاتنا لابد لنا من قراءة بعض الآيات. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من الأصحاح 25 بعض الآيات ابتداء من العدد 23.
0: وتصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا 4 التي لقوائمها 4، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل.
1: وتصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف. من الملاحظ أن ارتفاع مائدة خبز الوجوه يساوي ارتفاع تابوت العهد. وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. إكليل الذهب كان يحيط بالمائدة ليحمي الخبز من الوقوع. ومرة أخرى نقرأ عن وضع الحلقات والعصي حتى يتسنى للكهنة أن يحملوا الأثاث خلال الترحال في البرية. وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، يشير الخبز إلى المسيح، وبالتالي فإن المائدة أيضا تشير إليه. تدلنا مائدة خبز الوجوه على عدة أشياء، فهي تحكي عن القوت والسند، عن التوفير والإعالة. إنها حقا مائدة الخلاص، واليوم العالم أجمع مدعو لتناول الخلاص على مائدة المسيح. هناك أيضا الغذاء الجسدي، الله بنعمته وفر للإنسان والحيوان الطعام. إن شئنا أم أبينا فنحن يوميا نتناول طعامنا على مائدة الله، أعني من الناحية المادية. وكم قلائل هم الذين يعترفون بجود الله ويشكرونه على إحسانه هذا. تحكي مائدة خبز الوجوه أيضا عن فريضة كسر الخبز أو العشاء الرباني كما أرساها الرب نفسه قبل موته. إنها مائدة للمؤمنين. نعم، مائدة خبز الوجوه ترمز إلى المسيح الذي يسند الحياة الروحية للمؤمنين. هذه المائدة مصنوعة من خشب الصمت المغشى بالذهب. يمتاز هذا النوع من الخشب بديمومته، وهو بذلك يحكي عن بشرية المسيح. كان هذا الخشب من ثمر الأرض، لكنه لم يخضع لتفاعلات الأرض الكيماوية. بنفس الطريقة كان جسد الرب يسوع يتكون من عوامل الأرض، وحمل به في أحشاء عذراء، ولكن عند موته لم يرى فسادا. يحكي الذهب عن ألوهية المسيح، ولكن الذهب لا تنتجه الأرض، وهو منفصل عنها وله قيمة في ذاته. والمسيح لم يكن من الأرض في ألوهيته، كان الله. كان يوجد على المائدة 12 رغيف خبز موضوعة على صفين تغير كل سبت، والخبز الذي يتغير كان يأكله الكهنة مع خمر داخل القدس. المائدة لا تشير إلى المسيح كما يشير إليه المن، فالمن يشير إلى المسيح كمعطي الحياة، والرب نفسه فسر ذلك عندما قال في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. ثم قال بعد ذلك: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. أما خبز الوجوه فيشير إلى المسيح كسند للحياة. الحياة الأبدية هدية، وهي المن النازل من السماء، والشخص الذي يقبل المن يحصل على الحياة الأبدية، ولكن هذه الحياة تتطلب طعاما خاصا للحفاظ عليها ومساعدتها على النمو والقوة. وخبز الوجوه يصور المسيح مثل هذا الطعام الذي يسند ويقوي الذين يتناولون المن. هناك صورة أخرى للمسيح. كان خبز الوجوه يصنع من قمح مطحون غير مختمر، يعجن ثم يخبز. يخبرنا سفر اللاويين ما يلي: وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، 20 يكون القرص الواحد. وبعد ذلك نجد يسوع يقول: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض ونمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وقد طحن الرب يسوع في مطحنة الألام، وفي ضيقه قال: الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. ويتابع يوحنا الرسول ويخبرنا أن الرب يسوع جاز في نيران الألام والدينونة. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض، أي وقت الصليب، أجذب إلي الجميع. نعم، خرج يسوع من القبر في جدة الحياة، لأن نفسه لم تر فسادا، والآن هو يحيا حياة قيامة. هو خبز الوجوه الذي يتغذى عليه المؤمنون ويقتاتون عليه وينمون. يجب على المؤمن أن يتغذى ويتمتع بالمسيح الحي الذي قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. قطعة الأثاث الثانية الموجودة في القسم الثاني من الخيمة، أي القدس، هي المنارة، والتي تسمى الشمعدان، وتصنع منارة من ذهب نقي. عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، وست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة. لربما تكون المنارة أكمل صورة للمسيح موجودة في أثاث خيمة الاجتماع، والمنارة تحكي عن لاهوت المسيح. سنرى أنه حتى نعبد الله يجب أن نسلك في النور. رأينا في خبز الوجوه أننا يجب أن نتغذى على المسيح ضمن عبادتنا لله. يجب أن يكون المسيح موضوع عبادتنا وطعامنا الروحي وشغلنا الشاغل. والآن حتى نعبد الله بالشكل الصحيح علينا أن نسلك في النور، والنور هو المسيح كما تشير إليه المنارة في القدس. يخبرنا إنجيل يوحنا أن يسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واليوم يظهر أشخاص في العالم يخدعون الناس بالكلام، بكلماتهم، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن هذه الفلسفات تخدع. اسمع ماذا يقول بولس في رسالة كولوسي: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. ولكن المسيح لم يكن فيلسوفا آخر سباب الفلسفة وبغرور باطل، إنه ابن الله النور، وفيه لا يوجد ظلمة البتة. كانت المنارة مصنوعة من الذهب الخالص، مزخرفة ومنقوشة بطريقة جميلة. لها عمود رئيسي تتفرع منه ثلاثة أجزاء من الجهتين، وهكذا يصبح لدينا سبعة فروع ينتهي كل منها بشكل حبة اللوز مفتوحة لوضع الزيت داخلها. كانت أزهار اللوز في نهاية فروع المنارة تظهر وكأنها من خشب، لكنها كانت مصنوعة من الذهب، وهي تذكرنا بعصا هارون التي أفرخت وأزهرت. عود اللوز الذي كان ميتا عاد إلى الحياة وجلب الثمار، ويسوع تعين ابن الله بقوة بالقيامة من بين الأموات. لم تجعل القيامة المسيح ابن الله، لأنه كذلك منذ الأزل، القيامة فقط أكدت ذلك. وهارون هو رئيس الكهنة المعين من الله، وقد تأكد ذلك بإفراخ عصا اللوز. وهكذا فإن قيامة المسيح أسست كهنوته. يسوع هو رئيس كهنتنا، صار مثلنا، وتجرب في كل شيء بلا خطية، ولكن أساس كهنوته الرئيسي هو لاهوته. كان الكاهن يمثل الإنسان أمام الله كما قلنا، ويسوع الذي صار إنسانا وهو الآن الله والإنسان في آن واحد يمثل الإنسان أمام الله. هل تتصور يا صديقي؟ يوجد شخص في السماء يفهمني، يعرف مشاعري، وهو الذي يعينني. من المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة. لماذا؟ لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره. لا يمكنك أن تفهم بعقلك البشري المحدود ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم، ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل. لم تختلط بشريته بلاهوته أبدا، كانا يمشيان جنبا إلى جنب. تصور أنه بكى قبل أن يقيم إليعازر من الموت. كانت المنارة من اسمها تنير القدس، مكان العبادة، والزيت في المنارة يشير إلى الروح القدس الذي قال عنه يسوع في إنجيل يوحنا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وعندما ندرس كلمة الله معا يا صديقي، فإننا نجتمع حول المسيح، وروحه القدوس يأخذ الأشياء التي للمسيح ويرينا إياها، تماما كما تظهر الشعب جمال المنارة. الروح القدس يكشف عن المسيح كابن الله الذي أتى إلى الأرض لأجلنا، والذي يحيا في السماء الآن يشفع فينا. قبل أن أودعك على أمل اللقاء، لابد لي من كلمتين حول أغطية الخيمة كما وردت في الإصحاح 26. كانت تغطي الخيمة أربعة أغطية. الغطاء الأول مصنوع من البوص المبروم أو الكتان، وكان يغطي الجزء المستطيل من المسكن دون أن يمس الأرض. وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيم صنعة حائك حاذق تصنعها. كان الغطاء جميلا ونتاج صانع ماهر. الغطاء الثاني مذكور في العدد 7، وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن 11 شقة تصنعها. كان يجب أن تخاط الشقق أو الأغطية معا، طولها 30 ذراعا أي أنها تغطي قمة وجوانب المسكن. يذكر لنا العدد الرابع عشر الغطاءين الأخيرين، وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. كان الغطاء الثالث مصنوعا من جلود كباش محمرة أو مصبوغة باللون الأحمر، والرابع من جلود تخس أو جلود الفقمة. كانت النساء عادة تلبس معاطف من جلود الفقمة، ولربما كان المسكن أول من لبس معطفا من جلود الفقمة. لابد لي أن أتوقف هنا مستمعي، لأن الوقت أدركنا. أتركك في عناية الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.